أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات عدد مكاييل المياه ومثاقيل الجبال والأجساد وعدد أمواج البحار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات عدد ما خلقت وما أنت خالق وملأ ما خلقت وما أنت خالق عدد ما كان وما هو كائن وعدد ما جرى به قلمك ونفذ به حكمك وأحاط به علمك وما لا تدركه الأفهام والأفكار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام. عدد ما صلى عليه المصلون من أهل السماوات وأهل الأرض من أول الدهر إلى آخره في كل زمان وأوان ومكان وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة ولحظة ونفس وطرفة وساعة ونسمة وعدد المصلين عليه كذلك في السماء كذلك في المساء والصباح والعشي والإبكار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات عدد زينة العرش والكرسي والسماوات والأرض وما بينهما وزينة الجبال والتلال والرمال والقلال والأجساد والبحار والأنهار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات عدد ملء العرش والكرسي والسماوات والأرض وما بينهما وملء الخلا والملا والعوالم وملء الآفاق والأقطار.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل وسلم أفضل وأجل وأكمل وأنبل وأظهر وأزهر صلواتك وأوفى سلامك، صلاة تمتد وتزيد بوابل سحائب مواهب جود كرمك، وتنمو وتزكو بنفائس شرائف لطائف جود منك، دائمة بدوامك، باقية ببقائك، لا منتهى لها دون علمك، ولا منتهى لعلمك، أزلية بأزليتك لا تزول، أبدية بأبديتك لا تحول، على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد إمام حضرتك ولسان حجتك وعروس مملكتك، العز الشاسع والنور الساطع والبرهان القاطع والرحمة الواسعة والحضرة الجامعة، نور الأنوار ومعدن الأسرار وطراز حلة الفخار، درة صدفة الوجود وذخيرة الملك الودود، ومنبع الفضائل والجود، تاج مملكة التمكين الرؤوف بالمؤمنين، ونعمة الله على الخلائق أجمعين، صلاتك التي عليه بها أنعمت وبفضائلها أكرمت، وعلى آله وصحبه خزائن علمه ونجوم هدايته، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين.

أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي الرحمة وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما أحاط به علمك وجرى به قلمك ونفذ به حكمك. اللهم يا من بيده خزائن السماوات والأرض ومن يقول للشيء كن فيكون، أسألك أن تصلي على سيدنا محمد وأن تعافينا من الدين وتغنينا من الفقر وأن ترزقنا رزقا حلالا واسعا مباركا فيه. اللهم صلي على محمد نور الهدى والقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين. اللهم أبلغه عنا السلام كلما ذكر السلام، والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنى بركات، عدد الملائكة والحور العين والولدان والإنس والجان وخلق البحر والأنعام والدواب والوحوش والأطيار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد الحسوم والأعضاء والبطون وما حوت، عدد العروق والمسام والأسماع والأبصار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد الزروع والنبات والأوراق والأغصان والأشجار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد الحب والنوى والبذور والزهور والفواكه والثمار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد السماء ودوران الفلك وممر السحاب وهبوب الرياح ولمع البرق وأصوات الرعد وقطر الأمطار.

قال في حقك الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر

اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا رب الحبيب محمد صلي وسلم على الحبيب محمد كما تحب الحبيب محمدا. اللهم أفض علينا من فائض سيدنا محمد واحشرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركات سيدنا محمد وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بجاه سيدنا

صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه: أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلت به، ونصحت أمتك وعابدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه وسمواته وأرضه عليك يا رسول الله.

اللهم صل على الواحد الثاني المخصوص بالسبع المثاني، السر الساري في منازل الأفق الرحماني، القلم الجاري بمداد المدد الرباني، على طور العقل الإنساني، صلاة تتجدد بتجدد رحمتك عليه وانتهاء نورك وسرك إليه، فهو ألف أحديتك وحاء وحدانيتك وميم ملكك ودال دينك، ألا لله الدين الخالص. فقد أخلصت الخالص القائم بالدين الخالص وأضفته إليك، فصل يا رب على من قام بما أضفت إليك على التحقيق، فأتم دينك وبلغ رسالتك وأوضح سبيلك وأدى أمانتك وأقام البرهان على وحدانيتك وأثبت في القلوب أحديتك، فهو سرك المصون بهيبتك وجلالك المتوج بنور أسرارك وجمالك. بل صلي ربي عليه قدر مقامه العظيم لديك وعلى قدر عزته عليك.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة جامع الحقائق

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات، عدد سور القرآن العظيم وآياته وكلماته وحروفه ونقطه وتفصيله وجمله وجزئياته وكلياته وشكله وهمزه وحركاته وسكناته ومعجمه ومهمله ومفصله ومجمله ومنطوقه ومفهومه ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وإشارته وأوامره ونهيه وعبره ووعده ووعيده وقصصه وأمثاله وعدد ما أحصى وملأ ما أحصى وعدد الأحاديث الواردة ومن رواها والآثار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنمى بركات، عدد الدقائق والدرج والساعات والليالي والأيام والجمع والشهور.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد ما خلقت وما أنت خالق وملء ما خلقت وما أنت خالق عدد ما كان وما هو كائن وعدد ما جرى به قلمك ونفذ به حكمك وأحاط به علمك وما لا تدركه الأفهام والأفكار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات عدد ما صلى عليه المصلون من أهل السماوات وأهل الأرضين من أول الدهر إلى آخره في كل زمان وأوان ووقت وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة ولحظة ونفس وطرفة وساعة ونسمة وعدد المصلين عليه كذلك في المساء والصباح والعشي والإبكار.

0: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير، نحييكم ونرحب بكم. يتجدد وإياكم اللقاء على الهواء مباشرة في يوم جديد من رايا فام ورايا تي في. جولة إخبارية صباحية سيداتي سادتي تنطلق على الهواء مباشرة، نبدأها من قطاع غزة. تصعيد متواصل، 10 شهداء على الأقل، أحدهم زميل صحفي ارتقى في قصف مباشر. ومن قطاع غزة أيضا في هذا الصباح، بلديات تحذر من تدهور الخدمات المتاحة والممكنة. نعود بعد ذلك إلى الضفة الغربية، مشاهد نزوح في عطوف تثير القلق على مستقبل السهل. في أيضا ملفنا الأخير في هذا الصباح، وهو يتعلق بالشأن الإقليمي البارز، الهدوء في لبنان إثر إغلاق هرمز والضغوط الأمريكية التي قيل إنها لم تكن مسبوقة ومورست على تل أبيب.

0: حييكم، نرحب بكم سيداتي سادتي إلى تفاصيل ملفات يوم جديد من رؤيا فهم ورؤيا تي في. عشرة شهداء على الأقل خلال الساعات 24 الماضية، بينهم زميل صحفي، كلهم ارتقوا فيما باتت تعرف بالخروقات التي يمارسها جيش الاحتلال لتفاهمات وقف إطلاق النار. أشكال هذا الخرق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة متعددة، هنالك القصف بالمسيرات وكذلك بالطائرات الحربية بالمدفعية بإطلاق النار بالاستهداف المباشر وغير ذلك من وسائل القتل التي استمرت قوات الاحتلال في استخدامها رغم مرور هذه الفترة الطويلة من تفاهمات وقف إطلاق النار والتي خلفت أكثر من 1000 شهيد. كيف كانت التطورات الميدانية والإنسانية في قطاع غزة خلال الساعات الماضية؟ ربا خالد مراسلة شبكة رايا، صباح الخير.
1: صباح الخير لك رامي ولجميع السادة المستمعين.
0: إليك والتفاصيل ربا، تفضلي.
1: يعني رامي، هي كانت أسابيع دامية للأسف خلال الأسابيع الأخيرة تحديدا التي كثف الجيش الإسرائيلي فيها من عمليات الاستهداف الواسعة والمركزة باتجاه المدنيين، تجمعات المواطنين، خيام النازحين، شقق سكنية، أوامر بالإخلاء، عمليات نزوح قصري صدرت في مناطق مختلفة، لأن جيش الاحتلال كان يهدد مربعات سكنية بأكملها بالاستهداف والقصف وبالتدمير، متذرعا ببنية تحتية تابعة للمقاومة الفلسطينية كان يريد تحييدها كما كان يشير، ولكن هدف هذه العمليات كلها كان هدفا تدميريا بشكل أو بآخر. عمليات الاستهداف طالت مدنيين، أطفال، نساء، طالت صحفيين. كان زميلنا الصحفي أحمد وشاح أمس الذي استهدف هو عدد من رفاقه، وكذلك الأمر كان تصل عمليات الاستهداف إلى أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت هذه الاستهدافات التي تصل إلى المستشفيات على إثرها عشرات الإصابات، تسكر أيضا عن ضغط جديد على المنظومة الصحية وتحديدا المستشفيات التي تعاني بشكل كبير من نقص حاد في الأدوية. تزامنا مع كل عمليات الاستهداف التي أسفرت عما يزيد عن 1020 شهيدا منذ دخول اتفاق وقف اطلاق النار حيز التنفيذ، نتحدث عن ضغط كبير على الواقع الإنساني، تمدد وتوسع لمناطق حدود الخط الأصفر. الجيش الإسرائيلي دفع المكعبات الإسمنتية باتجاه مناطق تواجد المدنيين، بدأ بعمليات الزحف من جديد. يطبق نتنياهو بشكل واضح الخطة التي أعلنها وقال عنها بأنه ذاهب وماضي باتجاه السيطرة على 70% من مساحة القطاع. نستطيع أن نقدر مساحة ما يسيطر عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن ب 63%، وعمليات التوسع قائمة. يتفاجأ الأهالي صبيحة كل يوم بأن المكعبات الإسمنتية الصفراء وجدت على أبواب منازلهم بين خيامهم، ويبدأ الجيش الإسرائيلي عبر عمليات إطلاق النار من المسيرات، إطلاق القنابل اليدوية من هذه المسيرات، إطلاق النار من الرافعات التي نصبت على حدود الخط الأصفر، بعملية تطفيش هؤلاء السكان ودفعهم للنزوح القصري بسبب تحول هذه المناطق إلى مناطق خطرة وتطالها نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي. فيما يتعلق أيضا بالضغط على المنظومة الإنسانية، حتى عمليات إجلاء المرضى والجرحى، جيش الاحتلال ضيق من هذه العمليات، أصبحت الأعداد تتضاءل يوما بعد يوم في ظل معاناة تزداد، جرحى ومصابين جدد، عمليات جراحية ماسة لا تستطيع الفرق الطبية إن عملها في قطاع غزة، بدأ على إثر ذلك يستشهد عدد من المصابين وترتفع حصيلة الشهداء المتأثرين بإصاباتهم يوما بعد يوم في ظل انهيار كامل، منع إدخال الأدوية والمستهلكات الطبية. هناك 55% من الأدوية والمستهلكات الطبية رصيدها صفري في مستودعات وزارة الصحة بغزة، وهذا الأمر ناشدت مرارا وتكرارا من خلاله الوزارة وتحديدا للمنظمات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية بضرورة التدخل الفوري. نحن نتحدث عن وقف لإطلاق النار، نتحدث عن هدنة، نتحدث عن مفترض تسهيلات على المعابر. هناك بنود تتحدث كانت في اتفاق وقف اطلاق النار عن ادخال شاحنات المساعدات بشكل غير محدود لإغاثة هذه القطاعات الإنسانية الحيوية، ولكن لا حياة لمن تنادي الواقع التضييقي على حاله منذ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، وعمليات القتل الجماعية أيضا مستمرة يوما بعد يوم.
0: شكرا ربا خالد مراسلة شبكة رايا، كنت معنا من غزة. وفي خضم أعمال القتل هذه التي أدت إلى ارتقاء أكثر من 1020 شهيدا في قطاع غزة منذ الإعلان عن تفاهمات وقف إطلاق النار في تشرين الأول أكتوبر الماضي، يبقى الواقع الإنساني كما وافتنا ربا خالد مراسلتنا في غزة قبل قليل، يبقى واقعا صعبا خاصة مع إطلاق العديد من التحذيرات ومن مستويات ومؤسسات عدة حول مستقبل الخدمات المتاحة والمتوفرة في قطاع غزة. آخر تلك التحذيرات صدر عن اتحاد بلديات قطاع غزة، جاء فيه أن المنظومة الخدمية باتت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار التام في ظل استمرار الاحتلال في منع دخول المواد الضرورية، وذلك لقيامه بإغلاق كافة المعابر التي تحيط بقطاع غزة. الأزمة الحالية تتجاوز وفق المتحدثين الرسميين وكذلك المسؤولين في قطاع غزة تتجاوز نقص الوقود التقليدي لتصل إلى مرحلة حرجة للغاية. الدكتور يحيى السراج رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة ورئيس بلدية غزة، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير لكم جميعا.
0: عندما نتحدث عن مرحلة حرجة للغاية وكذلك انهيار تام لما يمكن تقديمه من خدمات من قبل البلديات في قطاع غزة، عن ماذا نتحدث بالضبط؟
2: الحقيقة أن الاحتلال يعني يمعن في إيجاد الصعوبات والتحديات أمام عمل البلديات وأمام جميع أعمال القطاعات في قطاع غزة، سواء الصحة أو الدفاع المدني أو حتى القطاع الخاص، دائما يضع العراقيل المختلفة. كانت مشكلة الوقود هي المشكلة الأكبر في الفترة الماضية، الآن أصبحت هي مشكلة أقل خطورة. المشكلة الأكبر حاليا عدم توفر قطع الغيار وعلى رأسها الزيوت اللازمة للمحركات، للمولدات الكهرباء، لمحركات السيارات ولجميع أنواع المحركات التي تلزم لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. العديد من المولدات توقفت عن العمل وسبب ذلك نقص كبير في كميات المياه الواردة للمواطنين. هناك مولدات تستخدم في ضخ مياه الصرف الصحي وتحاول تقلل من الكوارث الصحية والبيئية للمواطنين، والعديد من هذه المولدات توقفت عن العمل. بنكة الشيخ رضوان مثلا الآن هي بنكة لتجميع مياه الأمطار، ولكنها حاليا تتجمع فيها مياه الصرف الصحي وترتفع فيها المياه تدريجيا، وفي حال عدم توفر كميات كافية من زيت المحرك لتشغيل المولدات وضخ هذه المياه خارج البنكة وخارج السكان، فالخطر شديد جدا من حيث انتشار الكارثة الصحية والبيئية في المنطقة المحيطة. قطاع الغيار الأخرى لازمة، حتى إطارات السيارات حاليا غير متوفرة وغير موجودة، وبالتالي حركة السيارات والآليات التي تستخدم في جمع النفايات وترحيلها، تستخدم في تشغيل الآبار، في تشغيل خطوط المياه، في الصيانة اللازمة، في فتح الشوارع، كل هذه معرضة للتوقف في جميع المستويات وجميع القطاعات. ونحن نناشد منذ أشهر طويلة ضرورة السماح لإدخال كل ما يلزم من هذه الأشياء. قبل كل ذلك مواد البناء حاليا غير متوفرة مطلقا. نحن بحاجة إلى 10,000 طن من الأسمنت بشكل عاجل وسريع، ونحن نناشد ونطالب بتوفير ذلك منذ أكثر من عام حتى نستخدمه في صيانة خطوط المياه والصرف الصحي والمناهل المختلفة في الطرقات، وهذا غير متوفر مطلقا حتى هذه اللحظة.
0: تتحدث عن مناشدات عمرها أشهر دكتور يحيى السراج، ما مصيرها؟
2: الاستجابة يعني تؤول إلى الصفر. هناك استجابات بسيطة وضئيلة، أحيانا يتم توفير بعض الأشياء لقطاع الصحة، أحيانا يتم توفير بعض الأشياء للمخابز لبعض القطاعات، لكن كله يكون بشكل محدود جدا.
0: ما يتم توفيره دكتور، حتى نفهم، ما يتم توفيره هو استجابة لهذه المناشدات أم أنه يدخل بشكل يعني قد يكون دوري إلى غزة؟
2: لا، ليس بشكل دوري، وإنما هو ضمن ضغوطات معينة قد يكون من بعض الجهات الدولية، من بعض المؤسسات الدولية، لكن ليس بشكل دوري وليس بشكل طبيعي. كل شيء يدخل بشكل مقنن وبشكل يعني صعب جدا السماح بالأشياء الأساسية والضرورية.
0: دكتور يحيى السراج، الآن تتحدثون عن فترة مصيرية ربما أمام ما يتاح تقديمه من خدمات في قطاع غزة، هل من تقدير لمدة هذه الفترة الزمنية التي يعني قد لا قدر الله وفي نهايتها يعلن عن انهيار خدمات بلدية متاحة ولكنها أساسية؟
2: نحن أمل ألا نصل إلى هذه اللحظة. المشكلة الأكبر أننا حاليا بدأنا في فصل الصيف، وفصل الصيف له متطلبات خاصة، هناك حاجة أكثر لكميات المياه. حاليا كمية المياه المتوفرة للمواطنين هي تعادل 30% من الاحتياج الذي كان مقدرا قبل العدوان على قطاع غزة، وبالتالي نصيب الفرد من المياه في التقديرات المختلفة يتراوح بين 10 إلى 15 لتر في اليوم، وهذه الكمية ضمن المعايير الدولية هي قليلة جدا جدا. في المعايير الدولية يعني تطلب من 80 إلى 100 لتر في اليوم. فإذا ما هذا الخدمة المقلصة إذا ما قلصت أكثر وأكثر، ونحن نحن في فصل الصيف، يعني يمكنك أن تتخيل ما هي المشكلة التي قد تحدث من انتشار أمراض وأوبئة وخلافه في جميع مدن قطاع غزة.
0: شكرا جزيلا الدكتور يحيى السراج، رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة ورئيس بلدية غزة.

0: قطاع غزة إلى الضفة الغربية. في اليومين الأخيرين انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديوهات مصورة لحركة نزوح شهدتها بلدة عاطوف. هذه الحركة أثرت القلق على مستقبل السهل في تلك المنطقة، هذا السهل الذي يشكل مصدر رزق للآلاف من المواطنين. يأتي ذلك النزوح في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال أعمال تجريف لشق طريق يدعي أنها عسكرية في منطقة سهل عطوف إلى شرق أو إلى الشرق من طمون. رئيس مجلس قروي عطوف الأستاذ عبد الله بشارات، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح الخير إلى كل جميع المستمعين.
0: نفهم أولا ما الذي شاهدناه في هذه المقاطع المصورة أستاذ عبد الله؟
1: يعني إحنا إذا بدنا نحكي عن عاطوف وسهل عاطوف، طبعا قرية عاطوف هي قرية فلسطينية تقع على تقريبا مساحة 96 ألف دلم. طبعا هذا السهل سهل لبكيعة، يعني سهل زراعي ويسمى سلة غذاء فلسطين. طبعا هذا السهل تقريبا بيستوعب يوميا حوالي 4000 عامل ل5000 عامل. يعني احنا عندنا يعني حتى بنجيب من المحافظات المجاوره بيجوا بيشتغلوا عندنا في هذا السهل. هسه اللي بيجري في هاي المنطقه انه من بدايه العام الحالي تم عمل شارع عسكري في منطقه عاطوف. اولا هذا الشارع تقريبا بيمتد من عين شبلي لحتى مخصومه ياسير. طبعا هذا الشارع بيجي تقريبا بيقطع حوالي 70% من أراضي عاطوف. طبعا هاي الأراضي كلياتها أراضي زراعية، كلياتها فيها منشآت زراعية، حمامات، يعني ريشة، كل المزروعات موجودة في هاي المنطقة. يعني إحنا تقريبا لا يقل عن 5000 ل6000 دلم هذول بنزرعين في البطاطا. عندنا الزعتر تقريبا 600-700 دلم، عندنا العنب حوالي 2000 دلم. جميع المزروعات في هاي المنطقة، يعني حتى الموز في منطقتنا لا يقل عن 1500 دلم موجود في هاي المنطقة. طبعا اللي بيجري حاليا انه الإسرائيليين قاعدين بيحاولوا السيطرة الكاملة على سهل البكيعة. يعني في عنا احنا طبعا عملوا نقطة عسكرية في منطقة بين عاطوف وطمون او مستوطنة، طبعا سيطروا فيها على تقريبا 17000 دلم من اراضي طمون وعاطوف. بعدها بلشوا في الشارع العسكري هذا، الشارع العسكري هذا تقريبا قطع 70% من اراضي عاطوف وطمون. في طبعا خلف هذا الشارع حوالي 70 عائلة من مربي الثروة الحيوانية. حاليا طبعا في تكمل لهذا الشارع بحاولوا يعني بلشوا بإزالة أي إشي موجود في مسار هذا الشارع. طبعا اللي حصل قبل يومين هو طرد لجميع العمال اللي موجودين في هاي المنشآت الزراعية، وهاي الصور اللي انتو شفتوها والناس شافتها هاي من العمال اللي قاعدين بيشتغلوا في هاي المنشآت. يعني احنا هاي العمال اللي بيشتغلوا في هاي الأرض هذولا طبعا بعد تكملة هذا الشارع وبعد السيطرة على هذا السهل هذولا أصبحوا فاقدين للعمل في هاي المنطقة.
0: أستاذ عبد الله بشارات، طرد مؤقت أم دائم من تلك المزارع التي يعمل جيش الاحتلال في محيطها على شق الطريق التي يقول إنها عسكرية؟
1: شوف اللي بيصير قاعد هو طرد دائم وهو السيطرة على هذا السهل. يعني شوف احنا بلشوا في تخريب خطوط المياه لهاي المزارع. احنا قطعوا المياه تقريبا 30 يوم عن اغلب المزارع اللي موجودة. يعني حتى تكرار كل فترة وفترة قاعدين بيجوا، يعني كل اعادة لصيانة خطوط المي الموصلة لهاي المزارع بيحاولوا يجوا يخربوها. كل فترة يعني بيحاولوا إنهم ما يخلوا حدا في المنطقة، بيطاردوا العمال شبه يوميا. الصورة اللي بينت هاي تقريبا تتكرر شبه يوميا. يعني إحنا عنا موسم العنب حاليا وعنا أكثر من موسم للمزروعات، فهم بيحاولوا يعني أكثر من مرة بيحاولوا ما يصلوا العمال لأماكن عملهم، بيحاولوا إنه يقضوا على هاي المزارع اللي موجودة. وكل هذا الإشي يعني أنت بتعرف الحرب الموجودة حاليا على الزراعة وعلى مربي الثروة الحيوانية، وما بيحاولوا يقضوا على هذول الشغلتين. فاللي بيصير هو طرد دائم والسيطرة على هذا السهل. طبعا الحجة إنه شارع عسكري، الموضوع مش شارع عسكري، الموضوع هو السيطرة على هذا السهل، توسيع المستوطنات المجاورة، السيطرة على أكثر يعني أرض ممكن بيقدروا يأخذوها، بيحاولوا إنهم يضموها إلهم. هذا اللي قاعد بيصير في المنطقة.
0: لو فرضنا أن الاحتلال سيطر على منطقة سهل لبقيعة، ماذا يعني ذلك بالنسبة لي يعني سلة الغذاء الفلسطينية أستاذ عبدالله بشارات؟
1: يعني أولاً السهل هذا هو سلة غذاء فلسطين، أغلب المنتجات موجودة فيه يعني بيعمل اكتفاء ذاتي في فلسطين كلها يعني من المزروعات. ثانيا أنت بتحكي تقريبا عن يعني آلاف المزارعين اللي بيستفيدوا من هذا السهل، آلاف العمال اللي بيستفيدوا من هذا السهل. ففي حال انه يعني لا سمح الله تم السيطرة على هذا السهل، فيعني خلينا نقول هاي العائلات فقدت مصدر رزقها نهائيا.
0: والى اي حد ترى ان الاحتلال بعيد عن السيطرة واعادة احتلال هذا السهل في هذه المرحلة استاذ عبد الله؟
1: يعني اللي بيجري يعني تم السيطرة عليه تقريبا، لانه احنا يعني حتى توجهنا للمحكمة العدل العليا. في النهاية يعني هو الحاكم وهو الآمر، وهو يعني ما في أي يعني إحنا ما وصلنا لأي حل. الإسرائيليين يعني ماضيين على إنهم يتم السيطرة على كل الأراضي الفلسطينية يعني وين ما كان. فيعني إحنا اللي شايفينه إنه الشارع العسكري يعني ماضيين في عمله كاملة، وهذا الشارع تقريبا سيطر على كل الأراضي اللي موجودة. يعني ما بيظل تقريبا 15-20% من الأراضي فقط، وباقي الأراضي تقريبا راحت. يعني بعد عمل أو إنجاز هذا الشارع أنت بتحكي عن تقريبا يعني مثلا الثروة الحيوانية وصلوا على تقريبا يعني هذا الشارع 180 ألف دلم اللي بيفصلهن عن الكرة وعن قرية عاطوف. هذول يعني مش في هالسهولة رح نقدر نصلهن. ففي هاي الحالة مربي الثروة الحيوانية أصبحوا يعني خارجين، يعني ما بيقدروا يظلوا موجودين في هاي الأراضي لأنه ما بيقدروا يصلوا إلها. حتى السهل والزراعة وكل هاي الأمور تقريبا يعني رح تنفكد، يعني ما ظل في أمل.
0: شكرا جزيلا رئيس مجلس قروي عاطوف الأستاذ عبد الله بشارات. إلى الملف الإقليمي الأبرز سيداتي، وفي إطار يوم جديد من رايا فم ورايا تي في، أعلن قبل قليل أن نائب الرئيس الأمريكي ديفانس وصل إلى سويسرا لبدء المباحثات التي سميت بالفنية مع إيران في إطار التفاهمات التي قد تقود إلى إعلان وقف الحرب، وفق ما جاء أيضا نقلا عن محطات تلفزة أمريكية كبرى. فإن الملف اللبناني سيكون الأول في جلسة المحادثات التي ستشهدها سويسرا والتي ستعقد هذا اليوم. جاء ذلك في أعقاب الإعلان مساء أمس عن وقف جديد لإطلاق النار في لبنان، أكدت سلطات الاحتلال وكذلك حزب الله أنهم سيلتزمون بما جاء في هذا الإعلان، إلا أن كل طرف أشار إلى أن يده ستبقى على الزناد وس يتم معاودة الاشتباكات وكذلك الاستهدافات في حال اخترق الطرف الآخر هذه التفاهمات، علما أن الاحتلال يؤكد أنه لن ينسحب من أي من المناطق التي أعاد احتلالها في الجنوب اللبناني. هذا انتقدت الإدارة الأمريكية تصريحات للحكومة الإسرائيلية أعلنت فيها الأخيرة رفضها لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن يكون متعقلا. وكذلك أشار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى أن إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على القوة العسكرية والقتل وحدهما لحل مشكلاتها الأمنية. وأيضا ورد مساء أمس أن ضغوطا هائلة مورست من الإدارة الأمريكية على حكومة الاحتلال لدفعها نحو الإعلان عن الموافقة على وقف إطلاق النار. نرحب سيداتي سادتي بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حمزة البشتاوي، ينضم إلينا من لبنان. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
2: صباح الخير، أهلا بكم.
0: نحييك ونرحب بك ونشكر لك انضمامك لنا أستاذ حمزة البشتاوي. الحديث الآن عن ضغوط هائلة مورست من قبل الإدارة الأمريكية على بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال لكي يعلن عن وقف لإطلاق النار في جنوب لبنان، وأيضا جاء في هذا الصباح أن الملف اللبناني سيتصدر المحادثات الفنية كما سميت بين واشنطن وطهران في سويسرا. لماذا تربعت لبنان أو جبهة لبنان كما تسمى على قمة هذه المحادثات باعتقادك؟ ولماذا كانت هذه الضغوط التي يعني مورست من قبل الإدارة الأمريكية على بنيامين نتنياهو؟
2: يعني أنا باعتقادي هذا مرتبط بالبند الأول في مذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. والبند الأول في مذكرة التفاهم يتحدث صراحة عن وقف إطلاق النار على كافة الجبهات وخاصة في لبنان. كان هذا شرطا حاسما وشرطا أساسيا لبدء المفاوضات، ولكن رأينا أن رغم الضغوط وهذه الضغوط باعتقادي هناك شكوك حولها، لأنها لو كانت جدية وفعلية لما استطاع بنيامين نتنياهو أن يتفلت منها بهذا الشكل. ولكن يعني هناك تقديرات تقول بأن هذه الضغوط يصوبها بعض التخاذل، لأن وقف إطلاق النار لم يتم، وبنيامين نتنياهو انتقل دوره من دور المحرض على استمرار العدوان إلى دور المخرب لأي اتفاق. بغض النظر أن ما يطرحه الآن بنيامين نتنياهو من أسباب يسميها أسباب أمنية، هو لا يريد أن يكون وقف إطلاق النار مقدمة للانسحاب. وإذا كان هذا الاتفاق هو وقف إطلاق نار مقدمة للانسحاب، هو يريد أن يحافظ على ما يسميه حرية الحركة، ويريد أن يحافظ على ما يسمى بالخط الأصفر الذي أنشأه في منطقة جنوب لبنان. هو يدعي بأن المقاومة في لبنان هي من تخرق وقف إطلاق النار، ولكن الوقائع الميدانية تشير إلى عكس ذلك تماما. هناك استمرار لخرق وقف إطلاق النار، وفي الأيام المقبلة يعني بالأمس وأول أمس خرق وقف إطلاق النار لم يكن عبارة عن شن عدوان هنا أو هناك، بل تحول إلى وقف إطلاق النار إلى عدوان موصوص ضد الأراضي اللبنانية. هذا كله نضعه في سياق واضح، هو محاولة بنيامين نتنياهو تخريب هذا الاتفاق، وليس لأسباب أمنية فقط بل لأسباب سياسية تتعلق به بشكل مباشر.
0: هل تتوقع أيضا أن يمارس هذا الدور بنيامين نتنياهو في الفترة المقبلة بما قد يهدد بنسف يعني تفاهمات أكبر تسعى الولايات المتحدة إلى إبرامها مع إيران؟
2: يعني هناك تقديرات تشير بأن إذا استمر خرق وقف إطلاق النار من قبل حكومة الاحتلال، هذا قد يؤدي إلى تدخل عسكري من قبل إيران. لن تكتفي فقط بالموقف السياسي تجاه المفاوضات أو رفض المفاوضات. رأينا بالأمس كان هناك بيان واضح تحدث عن إعادة إغلاق مدينة هرمز، وقد يتطور هذا الموقف إلى تدخل وإسناد صاروخي أو إسناد عسكري كما يقال. ولكن الإدارة الأمريكية هي ترى بأن مصلحتها استنادا إلى شعار الحملة الانتخابية للرئيس ترامب، بأن مصلحتها تقتضي الذهاب نحو شعار أمريكا أولا والذهاب نحو المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة، المتعلقة أولا بمصادر الطاقة والممرات المائية وأيضا أمن إسرائيل. ولكن يتحدث الآن عدد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية بأنهم أصبحوا يفهمون المصلحة الإسرائيلية أكثر من بنيامين نتنياهو الذي الآن يعني تقوده مصالحه الانتخابية أكثر من أي مصالح وأهداف أخرى. الآن ما يجري في الجنوب اللبناني من عمليات قصف تدميرية كبيرة جدا، هذا قد يؤدي إلى تصعيد الأمور بشكل كبير. ولكن رأينا ما جرى الآن، رغم كل هذا التوتر جرى الحديث عن بدل وقف المفاوضات أو الانسحاب من المفاوضات أن تخصص الجلسة الأولى هي لبحث موضوع لبنان. إذن نحن أمام تداعيات سياسية كبرى لاستمرار العدوان ولخرق واطلاق النار في لبنان. هل ستقوم الإدارة الأمريكية بعد تصريحات نائب الرئيس جيدي فانز بأنه يعني يستندون إلى دور وزير الخارجية ماركو روبيو بالتواصل مع الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف اطلاق النار، هل سيكتفون بهذا الدور السياسي أم سيكون للرئيس ترامب قولا حاسما وإن أراد فعل ذلك يستطيع بمنع خرق وقف اطلاق النار وإلزام بنيامين نتنياهو بوقف اطلاق النار؟ ووقف اطلاق النار لا يعني بالنسبة للبنان انتهاء المسألة، لأن وقف اطلاق النار يعني الانسحاب، وهذا ما يخافه بنيامين نتنياهو الذي يعتبر أنه الخاسر الاستراتيجي الأكبر اليوم بتوقيع مذكرة التفاهم والدخول بمفاوضات تؤدي إلى اتفاق فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني وما يتعلق بالعلاقة الأمريكية مع المنطقة ومع إيران بشكل خاص.
0: نشكرك على هذه القراءة، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حمزة البشتاوي، كنت معنا من لبنان. نشكركم سيداتي سادتي على المتابعة. بهذا نصل إلى نهاية يوم جديد قدمناه لحضراتكم من رأي أفهم ورأي تي في. تقبلوا تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، هذا محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير وفي أمان الله.
3: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. من بنك فلسطين استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد

0: لأنها متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: صباحكم طيب، أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء معنا عبر أثير راية أف أم على مدار الدقائق القادمة في أوراق الصحافة. برنامج يتجدد وإياكم من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع لمعرفة ومتابعة أخبار الساعات 24 الفائتة مع تطوراتها وأخبارها، الصحافة العالمية وأبرز ما ركزت عليه، افتتاحيات ومقالات وتحليلات سياسية حول أبرز القضايا. تحياتي لكم أينما تواجدتم الآن مستمعين الأكارم في أوراق الصحافة، الذي يأتيكم برعاية كريمة من البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. زوروا أحد الفروع 43 المنتشرة في فلسطين، فهناك الكثير من الخدمات والكثير مما يقال لدى البنك. أهلا بالجميع في هذا الصباح، اليوم هو الأحد 21 من حزيران 2026، وأوراق الصحافة نبدأها الآن. أبدأ من غزة، إذ أن جمعية أصحاب محطات التحلية أعلنت عن تعثر توفير السولار الموزع من قبل منظمة اليونيسف لمحطات التحلية في غزة، وهو الأمر الذي يهدد عمل المحطات خلال الأسبوع الجاري. بسبب عدم توفر السولار داخل قطاع غزة أيضا، توقفت بعض محطات التحلية فعليا عن العمل يومي الجمعة والسبت الماضيين بفعل نفاذ الوقود اللازم للتشغيل. منظمة أوكسفام الدولية للإغاثة تقول إن منع سلطات الاحتلال للمساعدات الإنسانية هو جزء من العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، واتهمت إسرائيل بمواصلة قتل الفلسطينيين وحصارهم في القطاع ضمن مساحات صغيرة. سلطات الاحتلال تعلن عن الاستيلاء على أراض تابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس في بلدة سلوان في القدس المحتلة. الحكومة النرويجية تعلن عزمها فرض حظر على تداول مواطنيها وشركاتها سلعا منتجة داخل مستوطنات إسرائيلية مقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتضمن مشروع القانون المقترح الذي من المرجح أن يقره البرلمان النرويجي حظرا على تعاملات استيراد وتصدير السلع مع المستوطنات، بالإضافة إلى حظر المعاملات العقارية معها. قاض إسرائيلي يلزم الوزير المتطرف تمار بن كفير بحذف مقطع الفيديو الذي يوثق فيه تنكيله بناشطي أسطول الصمود العالمي، من خلال طبعا حذفه عن كل المنصات الرقمية مع تحميله تكاليف التقاضي. ضغوط كبيرة تواجه التحركات الداعمة لفلسطين داخل الجامعات الفرنسية، تشمل التوقيفات والغرامات المالية والإحالات التأديبية في ظل استمرار الاحتجاجات الجامعية المنددة بحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. مقر قيادة خاتم الأنبياء الإيراني يعلن أمس إغلاق مضيق هرمز، ويحذر السفن من الاقتراب ردا على عدم التزام الولايات المتحدة باتفاق إنهاء الحرب، إضافة إلى استمرار إسرائيل في هجماتها على جنوب لبنان. طهران أكدت أن إغلاق هرمز يمثل المرحلة الأولى من الرد على نقض العهود، وأكدت أنه في حال استمرار الاعتداءات ستتخذ خطوات إضافية لإلزام إسرائيل بتنفيذ التزاماتها. بإعاز من بنيامين نتنياهو وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس، جيش الاحتلال يقول إنه أوقف مساء أمس إطلاق النار في لبنان، لكنه قال إنه لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها. حزب الله أكد أن اتهامات تل أبيب له بخرق وقف إطلاق النار هي محاولة لتخريب الاتفاق الإيراني الأمريكي. الإعلان عن مقتل 5 جنود وضباط من جيش الاحتلال في لبنان. وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تعتبر أن هجمات إسرائيل على لبنان قد تعرض اتفاق السلام مع إيران للخطر الشديد.

0: وزير جيش الاحتلال السابق مشيع علون قال في حديث للقناة 12 العبرية إن إسرائيل تدفع ثمن هلوسة نتنياهو وحكومته التي كان يتوجب عليها أن تدخل في مفاوضات مع لبنان منذ عام 2024، لكن نتنياهو يواصل الحرب ويتواصل سقوط الجنود القتلى على خلفية المصالح السياسية الخاصة والحزبية. وحذر يعلون من أن نتنياهو يواصل الحرب للحفاظ على سلامة ائتلافه المتطرف، وقال يعلون إذا استمر نتنياهو والوضع الراهن كما هو عليه فإن هذا يعني أنه لن يتبقى لإسرائيل دولة كما قال. الخارجية الأمريكية تعلن أن الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن بين 23 و25 من الشهر الجاري. أنباء عن إطلاق محادثات أمريكية إيرانية تقنية اليوم في سويسرا برعاية باكستان وقطر. وسائل أعلام إيرانية وأمريكية تحدثت عن أن وفدين سينتقلان إلى سويسرا من كل من إيران وأمريكا على رأسهما ستيف ويتكوف وعراقجي لاستئناف المحادثات المتعلقة بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين. جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي قال إنه من الممكن عقد محادثات مع إيران اليوم بمشاركة المبعوثين ويتكوف وكوشنير. باكستان قالت إنها على اتصال بطهران وواشنطن وتسعى الجاهدة لإزالة العقبات. مساعد الرئيس الإيراني يؤكد أن مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة تنص على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة كاملة بشكل تدريجي. الحرس الثوري الإيراني يعلن أنه حدد مسارا من جنوب جزيرة لارك لدخول وخروج السفن من مضيق هرمز، وقال إنه إذا لم تلتزم السفن بالمسار المحدد فإن مسؤولية أي حادث تقع عليها. الكشف عن معلومات إضافية حول عمليات اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله في بيروت قبل نحو عامين. صحيفة معرف العبرية قالت إن نصر الله لم يكن مختبئا في ملجأ كما كان يقال، بل عاش لسنوات في شقة بنت هاوس في الطابق الثامن في إحدى البنايات في العاصمة بيروت. صحيفة واشنطن بوست تنقل أن وكالات الاستخبارات الأمريكية حذرت إدارة دونالد ترامب من أن بنيامين نتنياهو قد يتخذ خطوات من شأنها تقويض جهود التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران. التقارير الاستخباراتية الأمريكية أشارت إلى أن إسرائيل تبدو مصممة على مواصلة العمليات العسكرية في لبنان، وهو ما يتعارض مع عنصر أساسي في الاتفاق الناشئ الذي يدعو إلى وقف الهجمات الإسرائيلية. الكشف عن تعرض بنيامين نتنياهو لضغوط سياسية كبيرة في داخل إسرائيل لمواصلة الحرب على لبنان في وقت تتزايد فيه التوترات بين حكومته ومسؤولي إدارة ترامب الذين حذروا علنا إسرائيل من أن شن هجمات على حزب الله قد يؤدي لانهيار الاتفاق الذي يسعى ترامب إلى إبرامه وإتمامه. صحيفة معرف العبرية بدورها كشفت عن تصاعد الخلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، وأكدت أنه خلال اجتماع لحكومة تل أبيب تلقى نتنياهو اتصالا من واشنطن هذا الأسبوع دفعه إلى مغادرة الجلسة لإجراء المحادثة الخاصة، ثم سادت أجواء من التوتر داخل الاجتماع عندما اتضح أن الإدارة الأمريكية لا تسعى إلى تنسيق المرحلة القادمة مع دولة الاحتلال بقدر ما تسعى إلى فرض مسارها الخاص لإنهاء الأزمة دون الاكتراث لإسرائيل. القناة 12 العبرية أفادت بأن مسؤولين في الإدارة الأمريكية بدأوا العمل على إنشاء قنوات اتصال غير رسمية مع أقطاب المعارضة الإسرائيلية بحثا عن بدائل في ظل تصدع العلاقة مع حكومة نتنياهو. وحسب القناة فإن أطرافا في الإدارة الأمريكية تعتبر مقربة جدا من بنيامين نتنياهو تسعى للتواصل مع أحزاب المعارضة الإسرائيلية وتحديدا مع غادي أيزنكوت ونفتالي بنت. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تفيد بأن مسؤولين غربيين طالبوا نتنياهو بوقف هجماته على لبنان كي لا تبرر إيران انسحابها من التفاوض. دونالد ترامب يعيد أمس نشر تقرير من موقع Just the News الإخباري الأمريكي الذي أفاد بأن الرئيس الأمريكي يمتلك أوراق ضغط مؤثرة على فرص نتنياهو الانتخابية المتعثرة في ظل تصاعد الجدل حول مستقبل الدعم الأمريكي لنتنياهو في المرحلة القادمة مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية المقررة الخريف القادم. الأمم المتحدة تعرب عن أسفها الشديد إزاء القانون الأوروبي الجديد الذي يسمح بإعادة مهاجرين إلى بلدانهم، مشيرة إلى أنه لا يمكن للدول الأوروبية أن تنقل واجباتها إلى دول ثالثة. موجة حر شديدة تجتاح معظم أنحاء أوروبا، وهو الأمر الذي أدى إلى اجتماعات طارئة بفرنسا وإصدار تحذيرات على مستوى البلاد في ألمانيا، فيما أثرت الموجة سلبا لدى السياح والمواطنين في إيطاليا مع اقتراب درجات الحرارة ما بين 39 ل 40 درجة مئوية. صحيفة غارديان البريطانية نشرت تقريرا قال إن الاتفاق الذي يشيد به ترامب مع إيران لا يحل أي مشكلة سوى مشكلة واحدة تسببت بها حربه، وهي أزمة مضيق هرمز، وبخلاف ذلك سيبقى الاتفاق على كل الأمور على حالها تقريبا قبل أن تندلع الحرب العبثية الاختيارية التي قام بها ترامب. صحيفة الغارديان البريطانية علقت أيضا في افتتاحيتها على معضلة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وقالت إنه قد ينجو من تحديات أفراد حكومته وحزبه، إلا أن المناورات للبقاء تظهر تراجعا في موقفه، وأضافت أن كل محاولة من أجل تعزيز سلطته تكشف عن مدى هشاشة سلطته. وقارنت الصحيفة وضع ستارمر بما قيل عن جون ميجور رئيس الوزراء المحافظ الذي ألحقت به الصراعات الداخلية في حزبه طبعا ضررا كبيرا، وأنه في المنصب لكنه ليس في السلطة، وعليه يجد ستارمر نفسه في موقف مماثل. وطبعا هذا ما جاء بعد أن فاز بورتهام بشكل كاسح، وتوقعات باستقالة رئيس الوزراء البريطاني غدا. طبعا نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة في بريطانيا كشفت عن زلزال سياسي غير مسبوق، وأعاد فتح الباب أمام أسئلة كبرى حول مستقبل حكومة حزب العمال بزعامة ستارمر، في وقت واصل فيه اليمين المتطرف تحقيق اختراقات واسعة تهدد بإعادة تشكيل الحياة السياسية البريطانية بالكامل. صحيفة لوموند الفرنسية رأت في افتتاحيتها أن ما يجري في الانتخابات لا يمكن قراءته باعتباره مجرد انتخابات بلدية ومحلية، بل باعتباره مؤشرا على تحول تاريخي في أقدم ديمقراطية أوروبية. واعتبرت لوموند أن النظام السياسي البريطاني الذي ظل لأكثر من قرن قائما على التنافس بين العمال والمحافظين دخل مرحلة جديدة تتسم بالتشظي وظهور 5 أحزاب كبرى تنافس على استلام السلطة في البلاد. شكرا جزيلا لحسن إصغائكم واستماعكم. بهذا نصل إلى ختام مشوارنا، وأدعوكم للبقاء مع هذا الأثير وموقعنا الإلكتروني للتزود بالمعلومات الأكثر، إضافة إلى منصات راية الرقمية. نشكر البنك الإسلامي الفلسطيني على حسن اختياره، ونتمنى أن تستجيبوا لدعوته لكم بالحفاظ على السرية التامة فيما يتعلق بحساباتكم البنكية، لا تعطوها لأي شخص لم تتأكدوا منه. هذه تحياتي، أنا نجوى الحمدان، وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: في في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: تتحرك بكين بحذر في مشهد نقدي تتداخل فيه وفرة السيولة مع ضعف الطلب على الائتمان، وتتصاعد فيه المخاوف من تشوهات في أسواق السندات، بينما يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤا ممتدا في قطاعات حيوية على رأسها العقارات. وباتت مهمة بنك الشعب الصيني تتركز بصورة أكبر على توجيه الأموال لا ضخها فقط في السوق وضمان عدم تحولها إلى وقود لمخاطر عالية مالية وجديدة، وفق ما قالت وكالة بلومبرغ للأنباء. حذرت دراسة حديثة من أن موجات الحر المتصاعدة قد تتحول إلى أحد أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجه الهند في السنوات المقبلة، مع تزايد الخسائر في الإنتاجية وساعات العمل وارتفاع الضغوط على قطاعات تعتمد بشكل كبير على العمالة البدنية. تقديرات صادرة عن معهد ماكنزي العالمي أشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة قد يهدد ما بين 2.5% إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي للهند بحلول عام 2030، في وقت يعتمد فيه جزء كبير من الاقتصاد الهندي على قطاعات البناء والتصنيع والزراعة والخدمات اللوجستية التي يعتبر الإنسان فيها ضروري.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز لأبرز أهم الأخبار، طاب صباحكم. التحذيرات في غزة من تعثر توفير السولار الموزع من قبل منظمة اليونيسف لمحطات التحلية، ما يهدد عمل هذه المحطات خلال الأسبوع الجاري. الحكومة النرويجية تعتزم فرض حظر على تداول مواطنيها وشركاتها سلعا منتجة في مستوطنات إسرائيلية وحظر المعاملات العقارية معها. قاض إسرائيلي يلزم الوزير المتطرف تامار بن غفير بحذف مقطع الفيديو الذي يوثق تنكيله بناشطي أسطول الصمود العالمي من كافة المنصات. إيران تعيد إغلاق مضيق هرمز وتحذر السفن من الاقتراب ردا على عدم الالتزام باتفاق إنهاء الحرب واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان. جيش الاحتلال يعلن أنه سيوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه قال إنه لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها قبل أن يعلن عن مقتل 2 من جنوده وإصابة 13 آخرين خلال اشتباكات مع حزب الله. الخارجية الأمريكية تعلن أن الجولة القادمة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن خلال هذا الأسبوع. أنباء عن انطلاق محادثات أمريكية إيرانية اليوم في سويسرا، ومساعد الرئيس الإيراني يؤكد أن مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن تنص على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بالكامل وبشكل تدريجي. وكالات الاستخبارات الأمريكية تحذر إدارة ترامب من أن بنيامين نتنياهو قد يتخذ خطوات تقوض جهود التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران. صحيفة معرف العبرية تكشف عن تصاعد الخلافات بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو، وتقول إن الإدارة الأمريكية لن تنسق المرحلة المقبلة مع دولة إسرائيل. قنوات عبرية تفيد بأن مسؤولين في البيت الأبيض بدأوا بإنشاء قنوات اتصال مع أقطاب المعارضة الإسرائيلية بحثا عن بدائل في ظل تصدع العلاقة مع حكومة نتنياهو. الأمم المتحدة تعرب عن أسفها إزاء القانون الأوروبي الجديد الذي يسمح بإعادة مهاجرين إلى بلدانهم، وتقول إنه لا يمكن لدول أوروبا نقل واجباتها إلى دول ثالثة. أخيرا، موجة حر شديد تجتاح أوروبا أدت لإصدار تحذيرات في فرنسا وألمانيا وإيطاليا مع اقتراب درجات الحرارة من مستويات قياسية مرتفعة بين 39 إلى 40 مئوية. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. تابعوا المزيد في الساعات والدقائق المقبلة من خلال أثيرنا هذا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: صباح الخير. واليوم الأحد 21 حزيران وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. وبمعاييدكم نصب على الزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباحك يا سلام.
1: صباحكم بالخير.
0: يسعد صباحك. ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. والزميلة أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. وتحياتي دائما لكم. أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء وشفاء للجرحى والحرية لأصل الحرية. وصباح الخير يا أهل الخير. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا من وين ما كنتوا بتتابعونا، من بيوتكم وأشغالكم أو في سياراتكم. وصباح الخير لأهلنا في طول كرم، وشكرا على استقبالكم وسؤالكم واتصالاتكم لكل حدا باسمه. ونشكركم كمان على الاهتمام، وفعلا مشوارنا إلى طول كرم جميل بجمال البلد وأهلها. لكل الناس اللي بعتولنا على المحافظات الأخرى، احنا إن شاء الله في عنا جدول رح نمر على كل محافظات الوطن. وصباح الخير لحبايبنا طلاب التوجيهي وغزة، ولكل طالب توجيهي في شتات الأرض. نتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله ربنا ما بضيع لكم تعب. وهي رسالة للأهالي إنه اليوم بدنا نهون على طلابنا شوي، ساعدوهم يكونوا هادين ورايكين، وضروري جدا يعني نكون معهم أولا بأول. فيش داعي لمراجعة الإجابات بعد الامتحانات وهذا التوتر. خلي الطلاب يرتاحوا شوي، ركزوا في الامتحان اللي جاي. ونتمنى التوفيق والنجاح لكل طلابنا حبايبنا. خير للناس على الجسر اللي عمانوا بنزلوا على الاستراحة من ساعات الفجر الأولى. ويعني وصلتنا فيديوهات، ويسعد صباحك رائد عواد اللي بعت لنا أول بأول بعض الصور من الناس وتوافدها إلى الاستراحة الساعة 2 فجرا. وللناس اللي حاملة هم السفر روحة الرجعة. عشان نكون احنا صريحين مع حالنا وما بدنا نجمل الموضوع، اللي بصير على الجسر هو عبارة عن عقاب جماعي وكم من الإهانة بطريقة لا إنسانية. نقول خلاص يعني اليوم لازم الكل يتحمل مسؤولياته. وعشان نكون كمان صريحين في هذا الموضوع، حتى لو انه الاحتلال هو السبب الرئيسي وهذا مش مختلفين عليه، ولكن في شيء اسمه إدارة الأزمة، مش استغلال المواطن في الأزمة. وأنا فرق كبير. اليوم لا يمكن القبول ما يحدث على الجسر، خلص بكفي. على سبيل المثال، ليش ما يكون في مكان يليق بالبني آدمين عشان يستنوا ساعات طويلة من الانتظار؟ الناس عندها احتياجات، ما حدا يستهين بأنه الناس بدها تقعد في مكان في ظل، في في مكان، في أكل، في شرب، مكان في حمامات. حق الناس التعامل معهم باحترام. وعلى فكرة يعني الناس هون مش طالعة بمنا من حدا، ولا حدا محملنا جميلة فطلعتنا على الجسر. الناس دافعة دم قلبها، دافعة ثمن الخدمة اللي بتاخدها، اللي مفروض انها تاخدها على الجسر. فاللي بده يحمل هالشعب جميلة، جميلته على حاله. واليوم عيوننا على السفارة الفلسطينية في عمان، لازم نسمع منكم. دور السفارة اليوم هي التواصل مع الإخوة في الأردن لتحسين وضع الجسر والاستراحة.
2: حلفتك بالله، هلا أنت مقتنع بالكلام اللي عم تقوله؟
3: خليها لربك يا مواطن.
0: ويا مواطن، اليوم حق المواطن هذا. واليوم انتظرونا بعد الفاصل، راح يكون معنا السيد أمين عنابي ومبادرة الجسر 24، نشوف لوين وصلت الأمور. احنا معكم حتى 9. ونذكر بأرقام البرنامج على 02-242-1222 أو 3.

0: وصباح الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا، يسعد صباحكم وحبيب يسعد صباحك يا حبيب. والحاج بسام العملة بيحكي عن موضوع المتعثرين ماليا، وهذا موضوع آخر أيضا كان الله بالعون. محمد نجم يسعد صباحك يا محمد من أمريكا، تحياتنا إليك ولكل أهلنا في أمريكا. دير بالكم مع حالكم يا عمي، أنتوا السفرة.
1: ساكن يا بحر إيش حرك أمواجك أنا مثل.
0: وعزام عبدو يسعد صباحك يا عزام.
1: أنا بهاللحظة ريد
0: محمد نجم يكون نرجع يعني ولا لا؟ لا يرجع طبعا، يرجع يا محمد نجم. ومن الرسائل على واتساب يسعد صباحكم جميعا، بداية أنس حميدات يسعد صباحك يا أنس. وأنس بكل هيني ورقت من عند الجسر في أريحة بس شكله هلا فتح. نعم يعني الساعة 8 بيفتحوا البوابات والناس بتكون صفة بالشارع بتبلش تدخل. وللأمانة عشان واحد يحكي ذمته وضميره انه على الاستراحة أريحة على الجانب الفلسطيني من الجسر، انه الأجهزة الأمنية والشباب اللي على الجسر قائمين هناك قدر الإمكان بحاول يخفف على الناس. مهند يسعد صباحك يا مهند. ويوسف من السويد يسعد صباحك يا يوسف. ومحمد ثوابت يسعد صباحك يا رب. وصباح الرضا يا طارق عزموتي يسعد صباحك. سائد خراز يسعد صباحك يا سائد، تحياتنا لأهلنا في نابلس. وعزام بقول شرفتونا ونورتونا في طول كرم، وكان يوم مميز ومزدهر ومزين. كل التحية لك، وكل التحية لك يا عزام، وشكرا جزيلا على كل ما قدمته يا عزام، ما قصرت، بارك الله فيك. ومعنا اتصال هاتف. ألو صباح الخير.
2: ألو
0: صباح الخير.
2: صباح الخيرات يا هلا.
0: يسعد صباحك يا رب،
2: حياك الله يا طيب.
0: مين معنا؟
2: نعم
0: مين معنا؟ تفضل.
2: مزارع من قرى شرق رام الله.
0: يا حياك الله يا حياك الله، يسعد صباحك يا رب،
2: يرضى عليك.
0: تفضل.
2: بداية صباح الخير لكم في إذاعة رايا، وصباح الخير لكل أهل فلسطين.
0: الله يسعد صباحك.
2: إحنا بنعاني من مشكلة اللي هي مشكلة الأمراض المتفشية عندنا بالوطن.
0: نعم.
2: الثروة الحيوانية.
0: نعم.
2: هي مشاكل الحمى القلاعية والحمى المالطية.
0: نعم. يعني أنا قبل يومين شفت كأنه في كمان مواطنين في شمال الضفة الغربية بيحكوا عن موضوع الحمى القلاعية. لو تحكي لنا شو القصة، شو المقصود فيها؟
2: المقصود فيها هي عبارة عن مرض وباء.
0: نعم. بس قصدي شو المشكلة في موضوع الحمى القلاعية؟ يعني ليش انتشرت هاي الفترة؟
2: بسبب قلة الطعومات.
0: ما في طعومات.
2: ما في تحصين للأغنام، ما في تحصين من دوائر البيطرة ومديرية الزراعة وزارة الزراعة.
0: نعم.
2: صار لنا سنتين بدون طعم حمى مالطية. الحمى المالطية الخوف فيها أكثر على الزبون اللي بيشتري منك منتجات الألبان.
0: نعم صحيح.
2: من صاحب الثروة الحيوانية.
0: نعم صحيح.
2: الحمى القلاعية هي فعليا بتضرني أنا كمربي ثروة حيوانية، بتخسرني أنا، بس أنا لما باجي على موضوع الحمى المالطية أنا بضر الناس. إذا أنا ما حصنت قطيعي أنا بضر الناس. هاي الطعومات غير موجودة بالأسواق يعني مثل باقي الأدوية.
0: نعم. وهذا سؤالي كنت أسألك، طب الطعومات هاي هل متوفرة يعني بشكل فردي، خلينا نحكي في الصيدليات أو في دوائر صيدلات البيطرة؟
2: لو في موجود هاي الطعومات بشكل فردي احنا نشتريها عشان نحافظ على ما تبقى من ثروتنا الحيوانية بفلسطين، بسبب قطعان المستوطنين اللي يوم بسرقوا أغنامنا وبسرقوا مراعينا وبسرقوا أراضينا الزراعية. يعني صديقي العزيز اللي ما انسرق غنماته صار بايع أكثر من نصهن عشان يطعمي اللي ضايلات عنده، لأنه بقدرش يطلعهن برا الدار. اللي ما انسرق غنماته باعهن لأنه مش مستجري يطلعهن، خايف يجي ياخذوهن من جوا الدار.
0: نعم.
2: صار المستوطن بجيب الجيش على الحظيرة أو على البركس، بقول للشرطة وللجيش هاي أغنامي، فهم علي، وسرقها هذا العربي مني، بأخذوه وبسجنوه وبدفعوه غرامة وبنسرق غنماته.
0: نعم. طيب
2: بالمقابل احنا وين؟
0: احنا بدل ما ندعم المواطن والمزارع انه يحافظ على ما تبقى من الاغنام عنده.
2: انا قلت لك كلمة صغيرة، قلت لك ما تبقى لدينا من وحيوانية فلسطين.
0: نعم، ما انا بعيدها من وراك ما تبقى.
2: احنا في كرة شرق رام الله الخط الشرقي، احنا كرة شرق رام الله بكت ثروتنا الحيوانية. يعني بديش اقول لك كل بلد فيها 5,000 و10,000 راس. نعم. اليوم بتيجي على أزعم بلد تلاقيش فيها 2,000-3,000 راس
0: للأسف.
2: يعني معنيين، يعني باختصار شديد، يعني
0: احنا بدنا ندعم احنا ندعم المواطن والمزارع اليوم، نحمي ما تبقى عنده من أغنام، ومش ما تبقى يروح نفقدهم بسبب يعني الحمى القلاعية. يعني
2: هلا يا سيدي العزيز، يعني احنا الشكوى لغير الله مذلة.
0: نعم، بس في مسؤوليات يا صديقي، يعني في مسؤوليات.
2: عزيز، احنا باختصار شديد موضوع اصحاب القطاع الزراعي ثروة الحيوان المزارعين، احنا وزارة الدفاع والخط الاول تبعنا اللي هو وزارة الزراعة.
0: نعم نعم،
2: فهم علي؟ المفروض هي الام الحاضنة لها، المفروض احنا جميعا تحت مظلتها. بس يعني
0: توجهتوا لهم، توجهتوا وحكيتوا مع حدا في وزارة الزراعة؟
2: هو يعني بلا مؤاخذة، احنا بدنا نشتغل مثل ما على المثل اللي بقول، مثل اللي شايف الذيب وبقص على أثره. طب ما هم شايفيننا، يعني هم مش بالوطن، يعني هم برا الوطن ولا مش في ولا وين؟
0: والله هذا سؤال من وجهه إلهم. أنا ما بعرف صراحة هم شايفين الناس ولا شايفين الوضع ولا لا. على كل حال، بس أنا يعني توجهت لوزارة الزراعة أكثر من مرة، تلاقوا طعم ما فيش.
2: توجهنا أنا بتابع مع مديريات البيطرة، فهم علي؟ إذا بتروح على وزارة الزراعة كوزارة بجوز تحتاج تصريح، بجوز تحتاج موعد مسبق، بجوز تحتاج عظام رقبة تمهم وصلوك لهناك. بس احنا اللي مثلنا ناس بسيطين نتوجه لمديريات الزراعة، مديرية البيطرة اللي قريبات علينا. هلا بقول لك يا عمي، احنا بنداوم بالاسبوع يوم واحد، فهم علي؟ فيش عنا طعومات، نقطة وسطر جديد.
0: والطعومات هاي عشان كمان نكون واضحين، هاي مش متوفرة بالاسواق.
2: هاي مش متوفرة، احنا بشهر واحد واثنين، اذا سمعت بحكم انك اعلامي، ضربة حمى قلاعية الابقار والاغنام.
0: نعم صحيح،
2: وصاروا الناس يشتروها عن طريق الأردن 1450 شيكل العلبة 50 سنتي. ومع كل أسف في قسم منها منتهي الصلاحية أو غير فعال.
0: طب اتحاد المزارعين أو اتحاد الجمعية الزراعية، هل حاولتم التواصل معهم أو الضغط على الحكومة من خلالهم أو على الوزارة؟
2: صديقي العزيز، اتحاد جمعيات المزارعين إلهم كل الاحترام منا وما بيقصروا دائما، بس برضه يعني بلا مؤاخذه من هالكلمه، يعني انت مسؤول من ابوك مش مسؤول من عمك.
0: يعني تشبيهك في محله لا شك.
2: احنا قلنا وزاره الزراعه، وزاره الزراعه معنيه بالامور الزراعيه بالوطن، بشقها الزراعه والثروه الحيوانيه.
0: نعم 100%.
2: هلا تيجي وزاره الزراعه تقول يا عمي انا مش قادر امن، انا ما عنديش مصاري امن، انا روحوا دبروا حالكم انتو، فهم علي؟ بنصير نصيح في البلد، بنصير ندور وين في حدا ممكن يوقف معنا يساعدنا يساندنا ونشتغل معاه.
0: وان شاء الله احنا كمان رح نتابع الموضوع مع الاخوة في وزارة الزراعة ومع الجهات المختصة.
2: عزيز بس الموضوع عشان احنا
0: تفضل،
2: ما بدأ نستنى وقت طويل،
0: احنا من اليوم بدنا نتابع وزارة الزراعة.
2: انا بقول لك بشكل عام الموضوع ما بدنا نستنى وقت طويل، الوقت الطويل هذا بتاعد بخسر المزارع وبخسر صاحب الثروة الحيوانية.
0: انا شفت خبر انه في جزء من قطيع اغنام في شمال الضفة الغربية يعني نفق بسبب
2: مزارع من عرابة 67 راس.
0: نعم.
2: في مزارع قبل يومين بقى طالع في على الاعلام يعني عنده قطيع جميع الخراف الصغيرة راحت.
0: لا حول الله يا رب.
2: طب يعني هو المزارع من وين يلقيها يا عالم؟ من وين يلقيها؟
0: والله الله يكون في العون.
2: اللي بيطارد وراه من قلة الأعلاف، من أغلى الأعلاف، من الأمراض، يعني ما احنا مش عارفين احنا وين نروح. يعني ولا معنيين، أقول لك إياها بصراحة، ولا معنيين بالآخر احنا نروح نشتري من عند أم شلوم وكيل جبنة.
0: لا هذا الخايفين منه،
2: مش عارف مين نشتري منها كنينة لبن مخيض.
0: يعني وللأسف إذا ظلت الأمور هيك يعني مش مستبعد هذا والله أخوي، إذا ظلت الأمور هيك بدون بترك المزارع والمواطن لحاله مش مستبعد
2: يا رجل. والله العظيم الموضوع مؤلم جدا، بفكروا إنه يعني يا جماعة الخير قسما بالله إن خط الدفاع الأول عن الأرض اللي هو راعي الغنم وصاحب الثروة الحيوانية، خط الدفاع الأول المزارع اللي بظل في الجبال واقف لأرضه.
0: صدقت صدقت.
2: مش خط الدفاع الأول اللي قاعد في مكتب تحت كونديشن وراكب سيارة 2024، هذا عم يدافعش عن وطن.
0: صدقت.
2: اللي بدافع عن وطن اللي طاشش في الجبال مع غنماته واللي بيروح على زيتوناته وبروح على ما تبقى من أرضياته يحافظ عليهن.
0: يا رجل كل الاحترام للناس اللي صامدة بأرضها. نعم نعم نعم.
2: إحنا في الكرة انحشرنا في جوة الدور، إحنا بس قاعدين نتحرش داخل الكرة، داخل الكرة فقط لا غير، برا الكرة مش مسموح لنا نتحرش يا رجل.
0: وهذا من عملنا بنشوف احنا من هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال كمان بحمايته بشكل يومي. اليوم
2: حالة بقدر يتصرف هذا التصرف؟
0: لا طبعا لا لا، في ظهر في ظهر دولة
2: ما فيش عنده الجرأة. بس يا عمي في ظاهرة حكومة، في ظاهرة حكومة بتدعم فيه، بتعطيه بالدياب، بتخليه قوي. احنا يا زلمة قاعدين بنضعف في بعض.
0: كان الله بالعون. احنا ان شاء الله راح نتواصل مع وزارة الزراعة ومع الجهات المختصة في موضوع المتعلق بالحمى القلعية والحمى الملطية وتطعيمات لهذا الموضوع. وشكرا جزيلا يعني طرح هذا الموضوع، وشكرا لكل حدا ثابت في ارضه لاهلنا وين ما كنتوا، ويسعد صباحك ويسعد صباح كل مزارع ويعني مواطن فلسطيني. كان الله بالعون.

0: صباح الخير لكل المتابعين وانضمونا من جديد. محمد أبو يامن يسعد صباحك أنت والشباب اللي معك. محمد نجم سلمنا على أبو أسعد كمان في أمريكا, وتحياتنا لكل أهل وين ما كنتوا. أنس حميدات بقول مليان سيارات والشرطة بتنظم في حركة السير, كل التحية لكل حدا بقدم خدمة لأولاد البلد. وأيضا رسالة من عزام بخصوص طول الكرم بيقول تم توقيع اتفاقية في بلدية طول الكرم تنفيذ مشروع تأهيل شارع السكة ومنطقة الإسكان ومدخل شارع الأحراش مع أحد الشركات المقاولات, وإن شاء الله يعني مدة المشروع 5 أشهر على خير إن شاء الله يا رب. وأن هذا اللي سمعناه كمان في مقابلتنا مع رئيس البلدية, كل التحية لكل حدا بيشتغل في البلد.
1: حلوة والناس بحوالهوني شعلة والنار بقلبي وتشوني.
0: تحيات أبو طارق سعد صباحك, وغادة بتقول سعد صباحكم وشكرا لكم على زيارة الكرم, هذا يعني هذا واجبنا.
1: ما جوز والله وما حب غير هي, ما جوز والله وما حب غير هي.
0: أيضا أحمد الصباح بيقول نورت الكرم فيكم, والله الكرم منورة بأهلها يا صاحبي. ومعنا اتصال هاتف, ألو صباح الخير.
2: صباح الخير أخ أحمد.
0: يسعد صباحك يا رب.
2: صباح الخير للإخوة المستمعين.
0: الله يسعد صباحك.
2: يعطيك راية.
0: حياك الله, يسعد صباحك.
2: أخ أحمد يعطيك العافية.
0: مين معنا؟ مجدي. يسعد صباحك يا مجدي, كيفك؟
2: الحمد لله.
0: تفضل.
2: صراحة سووا دوار في بلدية البيرة الحمد لله.
0: يعني عند الشرفة؟
2: أيوة. وفي مثل بيحكي استكبرها ولا أعذرها. دوار كبير. تقاطع ديك ونفس الطريقة المهندس ما شاء الله عنه عساس فهمان دوار العجل نفس الطريقة, عمل الحفة الخارجية حوالي 7-8 سنتي كمان عالية.
0: نعم.
2: ما بعرف أنا كيف بفكر.
0: أنا بدك الصراحة ليش سألتك أنا الشرفة, يعني بدك قاطعك شوي لأني أنا كمان سألت عن هذا الموضوع تحديدا, موضوع حجم الدوار بحجم المفرق وحواف الدوار. ويعني أنا سألت حدا صراحة مش من أطراف بلدية البيرة, يعني مهندس له علاقة بتخطيط المدن والشوارع بعيدا عن بلدية البيرة, وقال لي أنه فعلا هو معمول حسب المخططات الهندسية وحسب البروتوكولات المعمولة بهذا الموضوع أنه أطراف الدوار بتكون واطية شوي, اللي إذا السيارات الكبيرة بتقدر تلف على الدوار بأريحية تطلع على أطراف الدوار مسموح لها تطلع, وبالتالي بيكون أنه الدوار هو دوارين, دوار الأساسي الأصغر والدوار الأكبر بكل السيارات. فما بعرف أنه كمستخدمين للطريق شو رأيك؟
2: لا لا لازم يكون يعني مع احترام إلهم الحتة الخارجية تكون على مستوى الشارع, يعني لما يكون أنت رافع 7-8 سنتي سيارة كبيرة شحن محملة.
0: هو لسه يعني مش دفاعا يعني عن حدا, ولكن لسه هو ما تمش تزفيت الطبقة الأخيرة, فالطبقة الأخيرة كمان راح تكون كمان طبقة, فيعني راح يعني السبعة سنتي هاي راح يروح منها على الأقل كمان 5 سنتي الطبقة الأخيرة من الزفتة هيك أعتقد. يعني
2: أنا مش عارف, وبرضه للآن يا أخ أحمد الموضوع اللي حكيتك إياه قبل على موضوع الشارع اللي قريب من المستشفى المستقبل ما ردوا لي خبر ولا أعطوني كتاب لحد الآن.
0: هذا بخصوص المخالفة؟
2: نعم لحد الآن.
0: تمام, احنا بعتنا لهم بس ان شاء الله رح نرجع نتابع الموضوع كمان مرة
2: ان شاء الله.
0: ولا يهمك اخوي مجدي, حياك الله. يسعد صباحك. يسعد صباحك. وأزمة الجسر تعود من جديد والمواطن يدفع الثمن الأكبر. بعد الفاصل سيد أمين عنابي منسق مبادرة الجسر 24, ابقوا معنا.
3: تستمعون إلى برنامج مع الناس مع أحمد عياش

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: حين ينهض الشباب والشابات بالمبادرة والفعل، يصبح المجتمع أقوى وأكثر تماسكاً. من هنا تبدأ القوة. مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية يفتح الطريق أمام أفكاركم ويحول مبادراتكم إلى أثر حقيقي. لا تنتظروا الفرصة، اصنعوها بأنفسكم. شاركوا، فأنتم الأمل، وأنتم القوة، وأنتم المستقبل. مع تحيات طاقم شؤون المرأة.
2: وأول أوردر

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: بتضل معنا لأنها بتحكي عنا. المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: برعاية جوال.
3: وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين، دائما مع الناس وبرعاية جوال. وأزمة الجسر والمواطن دائما يدفع الثمن. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الخط الهاتفي منسق مبادرة الجسر 24 السيد أمين عنابي. صباح الخير أستاذ أمين.
4: صباح الخير. صباح الخير، تحياتي أخ أحمد إلى كل جميع المستمعين.
3: يسعد صباحك أستاذ أمين، يعطيكم ألف عافية أنت وكل القائمين على مبادرة الجسر 24 على 24. ويعني رجعنا من جديد أستاذ أمين، يعني مرت فترة كان الجسر لا بأس فيه والأمور يعني مشت، ولكن أكيد مع الصيف يعني بترجع الأمور تظهر من جديد، ولكن اليوم الأزمة تتفاقم. والمشكلة ليست الأزمة فقط أنه دور أو تأخير، اليوم وضع الناس اللي مرميين على الشوارع وعلى تحديدا على الجانب الأردني، وأيضا اليوم حتى على الاستراحة الفلسطينية هون في تكدس للناس موجودين، ولكن في انسيابية على الأقل وفي تسليك لحركة السير. لو يعني خلال الفترة الماضية، وعشان أكون أنا كمان صريح، وأنت يمكن شفت بعض التعليقات الموجودة أنا لما نشرت عن هذا الموضوع قبل يومين، أنه الناس بتقول لك طيب شو عملته، وهذا السؤال نرجع نسأله شو عملته.
4: يعني احنا اول شيء كمان مره صباح الخير الى جميع المستمعين. احنا يعني بدانا كحمله زي ما بتعرف اخي احمد والجميع بيعرف انه احنا بلشنا من اوائل العام، واستطعنا خلال هذا العام على الاقل في بدايه العام يعني شهر اواسط 2 اوائل 3 لايجاد بعض الحلول فيما يتعلق بازمه الجسر، وتم الاتفاق مع الجزء من الجانب الأردني وهي الشركة الناقلة شركة جت اللي هي بالأساس يعني بتلعب دور أساسي في موضوع الجسر.
3: نعم.
4: تم الاتفاق معها على مجموعة كبيرة من الإجراءات، ولكن للأسف الشديد لم يتم الالتزام بهذه الإجراءات. بعدها الأزمة على الجسر خفت نسبيا بحكم عدم قدرة الناس على السفر وبحكم تحضيرات مناسبات، لم يكن هناك مناسبات في الأردن لكثير عائلات يعني.
3: نعم.
4: فكانت الأمور على الجسر هادية. عادت الأزمة من جديد اللي هي منذ حوالي أكثر من شهر ونصف تقريبا، وهي الأزمة مستمرة. والسبب الرئيسي في موضوع الأزمة أعتقد أنه عدم التزام جد في ما تم الاتفاق عليه.
3: يعني إحنا أستاذ أمين لو بدي أقاطعك هون شوي، يعني وهو معروف أنه جزء من الحالة التنظيمية على الجسر من الجانب الأردني هو لشركة جد.
4: نعم نعم، يعني للأسف الشديد، للأسف الشديد أنه أنت بتحكي عن شركة جد، بتحكي عن شركة ربحية، بتحكي عن مجلس رئيس مجلس إدارة ونائب رئيس مجلس إدارة هم من أصول فلسطينية، ولكن شركة جت همها الربح. يعني شركة جت حسب تقريرها السنوي اللي هو سنة 25، تقرير مالي لشركة جت، كان عندهم عجز في 229 ألف دينار أردني. اليوم بتحكي عن ربح صافي حوالي 2.5 مليون تقريبا دينار أردني. فهذا كلياته بفعل، هذا كله بفعل بفعل يعني حركة نقل الركاب على الجسر. هلا احنا بالآخر هذه شركة ربحية، ولكن هناك في قضايا إنسانية وفي كرامة للإنسان الفلسطيني. يعني لا يعقل إنه ما يحدث على الجسر لا يتم ضبطه من خلال الجهات الرسمية في الأردن. شركة جت تتحكم بالنقل، ولكن ليست هي المسؤولة أولا وأخيرا عن الجسر. عملنا كل محاولات الاتصال اللي أنت بتعرفها، سواء كان مع الجانب الأردني من خلال نواب في مجلس البرلمان أو من خلال شخصيات أو من خلال مؤسسات، ولكن للأسف الشديد يعني التجاوب بطيء. لهذا نحن ذاهبون إلى مستوى أعلى. نحن سنحول مبادرتنا من حقنا الجسر 24 ساعة لائتلاف فلسطيني.

0: وسنعمل مع المؤسسات الدولية والأجنبية والقناصل والمؤسسات الدولية لهذا الموضوع، لأنه لم يعد مقبول أنه إبقاء الموضوع الفلسطيني كما هو. المعاناة شديدة، في هناك استغلال بشكل لا يعقل على الجسر،
1: نعم
0: وهذا مطلوب على الأقل الوقوف إلى جانب الإنسان الفلسطيني اللي مجبور، اللي مجبور ومضطر أنه يستخدم المعبر والجسر لأغراض عائلية وأغراض علاج وأغراض اقتصادية وقضايا أخرى.
1: مع انه المواطن لما بيطلع على الجسر او بيستخدم المعابر اجمالا هو دافع ثمن الخدمه يعني، ومش طالع ببلاش ولا
0: نعم
1: جميله من حدا يعني.
0: نعم يعني احنا كمان ما بدنا نغفل اخ احمد يعني مسؤوليه الجانب الاسرائيلي.
1: احنا
0: سبب
1: متفقين
0: الازمه
1: استاذ امين
0: بالاساس
1: انه
0: نعم
1: الاساس في هاي المشكله هو الاحتلال.
0: هي الجانب الاسرائيلي،
1: نعم
0: نعم، لانه تحديد عمل ساعات الجسر هي السبب الرئيسي
1: صحيح
0: في هذا الكم من الضغط الكبير للناس. احنا بنطالب وما زلنا بنطالب انه يا عمي نحن والأردن يعني أشقاء، ونحن والأردن يوجد في بيننا علاقات تاريخية، لهذا يجب الاهتمام بموضوع الجسر. على الجانب الفلسطيني إبداء اهتمام أكثر من المطلوب، هناك يعني مفاوضات واتصالات مع الجانب الرسمي الفلسطيني، ولكن أعتقد أنه هذا لا يكفي، يجب أن يكون هناك تحرك على مستوى أكبر من إنه والله يا عمي مبادرة وحركة وكذا. هذه قضية شعب،
1: نعم.
0: قضية شعب، الشعب مسؤول عن من هو المسؤول عن الشعب؟ هي
1: السفارة
0: الحكومة
1: الفلسطينية
0: والسلطة.
1: في عمان أستاذ أمين،
0: نعم
1: السفارة
0: نعم
1: الفلسطينية في عمان هل لها أي دور؟ هل في أي تواصل معهم؟ هل يعني ما سمعناش من السفارة أي صدى صوت أي تحرك؟
0: للأسف الشديد لا يوجد أي دور للسفارة الفلسطينية في الأردن، بالعكس هم يعني بشغلوا سيارات السفارة من الأردن للجسر لبعض شخصيات وتقديم خدمات لبعض شخصيات، وبمر هاي الشخصيات عن عامة الناس ولا يتحرك لهم ساكن. للأسف الشديد على السفارة الأردنية في الأردن التي تمثل الوجود الفلسطيني والكيان
1: السفارة
0: الفلسطيني في
1: الفلسطينية، نعم
0: الأردن أن تأخذ دورها، السفارة الفلسطينية أن تأخذ دورها وتبنى قضايا الناس. بالأمس وصلتنا مناشدة من أم تقول لك ابني طلع على الأردن لدورة ليومين، فيش حجز حاليا من الأردن إلا
1: صحيح
0: ل 26/7.
1: صحيح.
0: طب هذا بيفقد شغله في الضفة، بيفقد شغله بالضفة،
1: هو
0: طب شو نعمل؟
1: أبصر معه يعني ما يكفيه من
0: نعم
1: المصروف عشان
0: نعم
1: يحجز بيت أو غرفة أو بده ياكل بده يشرب، يعني الناس عمالها بتموت. حتى يعني بعض العائلات اجت من أمريكا على أساس تزور أهلها في الضفة هون، وحملوا حالهم رجعوا من عمان.
0: نعم يعني فلهذا السبب احنا اخ احمد يعني بنحاول قدر الامكان يعني تعزيز حضور المبادره تحقن الجسر اكثر، وايجاد قاعده شعبيه اكبر حواليها من مؤسسات من شخصيات بهدف البدء بخطوات، واحنا بدانا عمليا يعني
1: انا شفت امبارح
0: بالتواصل
1: اول
0: مع
1: امبارح انه انضمام بعض النقابات معكم
0: نعم
1: بالمبادره.
0: يعني حتى الآن في عدد كبير من المؤسسات هم عمليا صاروا ضمن هذا الائتلاف. سنقوم بمراسلة المؤسسات الدولية ابتداء من الاتحاد الأوروبي، السفارات الأجنبية بالبلد، منظمات حقوق الإنسان، لأنه جامعة الدول العربية، لأنه لا يعقل أن يبقى هذا الملف بين كل فترة ترجع الأزمة كما كانت. يجب إيجاد حلول جذرية، وأعتقد أنه يعني الأردن يعني الشقيق يعني يجب أن ينتبه، لأنه موضوع الجسر موضوع المظهر اللي هو فيه لا يليق
1: نعم.
0: بالأردن ولا يليق بصورة الأردنيين.
1: نعم أستاذ أمين،
0: الجسر هو
1: نعم
0: معبر وواجهة، فيجب الاهتمام به أكثر وإعمال عمل نوع من التحسينات على الأقل على الجسر بحيث تضمن أن يمر الإنسان بكرامة.
1: أستاذ أمين، وكنت أنا حاضرا معكم في إحدى الاجتماعات مع مجموعة من الوزراء في الضفة هون، وكان في حديث من وزارة النقل والمواصلات على لسان الوزير الأحمد أنه في لجنة لتحسين أوضاع المعابر، وفي حينها كان في حديث عن بناء استراحة أو تمويل بناء استراحة على الجانب الأردني بما يليق بالشعب الفلسطيني وبما يعني يتشابه مع الاستراحة الموجودة على الجانب الفلسطيني. هل في تحركات معينة؟ هل هي فعلا حقيقة رح تتم؟ وليش لحد هلا ما صارش ولا إشي؟
0: يعني لو بدها تتم أخ أحمد، كان إحنا بنحكي عن الاجتماع هذا كان في بداية شهر واحد
1: نعم صحيح
0: من هذا العام، لو بدها تتم على الأقل كان في هناك بوادر وفي مؤشرات. للأسف لا في بوادر ولا في مؤشرات على بناء قاعة نهائيا. تم الاتفاق مع جد على بناء قاعة، على الأقل بناش بناء
1: مؤقتة
0: قاعة،
1: نعم
0: إنشاء قاعة مؤقتة تتسع ل 5000 واحد. تم الاتفاق على أن يتم توحيد لبس موظفين جد بحيث تعرف مين اللي يعني يطلب رشوة مين ما بيطلب رشوة. تم الاتفاق على توفير كل إمكانيات بهذه القاعة، ولكن للأسف الشديد لم يلتزموا. والسلطة، أعتقد أن السلطة يجب أن يتم هناك متابعة أكثر واهتمام أكثر. مؤخرا تم تكليف موظف من مجلس الوزراء لمتابعة هذا الموضوع، وأعتقد أنه يعني هذا التكليف لا يكفي، لأنه حجم المعاناة والمشكلة أكبر من أنه موظف يتابع هذا الملف. هذا مسؤولية حكومة ومسؤولية قيادة السلطة، ونحن سنتوجه إلى قيادة السلطة، سواء كانت ممثلة بالأخ الرئيس أو نائب الأخ الرئيس أو أي شخصية وازنة تستطيع نقل وإيصال معاناة الناس لهذا الجانب. لأنه لا يعقل أنه كل اللي بصير على الجسر وكل السوشيال ميديا وكل الأخبار التي تنقلها وكالات الأنباء، ولسه إحنا عمليا موجودين كما نحن عليه من دون أي تحرك رسمي.
1: في كان مبادرة من القطاع الخاص ورجال الأعمال، ويعني كان في موضوع رفع قضية على الجانب الإسرائيلي، وكان في موضوع حقوقية فتح الجسر 24 ساعة. ويعني أنا يعني سابقا قبل تقريبا 3 شهور وكان في حديث من الأخوة في شؤون المدنية أنه في حوار مع الجانب الإسرائيلي بخصوص تمديد ساعات العمل حتى الساعة 8، كان في وقتها الحديث. هل في أي أخبار عن هذا الموضوع؟
0: يعني احنا على تواصل مع الاخ نصار اللي هو منسق القطاع الخاص، وهو القضيه تم تاجيلها لشهر تموز من المحكمه، يعني تم تاجيل القضيه بقرار من المحكمه لشهر تموز. موضوع فتح ساعات زياده ساعات العمل، احنا على تواصل مع الزميله والصديقه عايده توما عضوه الكنيست. عايدة توما استطاعت أن تحضر لنا كتاب إنه الجسر، بكتاب رسمي من وزيرة المواصلات الإسرائيلية، الجسر يعمل من الساعة 9 حتى الساعة 5، ولكن عمليا هو عند الساعة 1 بيتم استقبال آخر بص من جهة الاستراحة، واستقبال آخر بص من جهة الأردن. بيتم حشر البصات هذه بين الجسرين لحين ما تصير الساعة 5 بكون ينهو الدوام. المطلوب زيادة ساعات العمل وزيادة الكادر على الجسر، لأنه أنت عمليا تدفع مقابل هذه الخدمة، وهذا معبر دولي ومعبر إنساني يجب أن يمر الإنسان فيه على الأقل بكرامة. الجانب الإسرائيلي هو المعيق الأساسي. نحن نشعر بنوع من الخدمة الممتازة لنوصل عند الجانب الإسرائيلي، ولكن هذه مقصودة.
1: نعم
0: أنت
1: طبعا
0: بتعاني
1: طبعا
0: عند الأردن
1: هذا
0: عشان
1: فخ.
0: تحس الفرق عند الجانب الفلسطيني.
1: نعم هذا فخ. يعني هو الجانب الإسرائيلي، يعني الاحتلال لما بحشر الناس على جانبي الجسر بالبساط بقعدوا بالساعات، بكون 10 بساط على الجانب الأردني فيها مئات ولا آلاف الناس موجودين بين الجسرين محشورين ساعات طويلة، ولما بوصل عند يعني مكان التفتيش الاحتلالي بحس بالفرق إنه داخل. طب ما هو حاشرك، ما هو الاحتلال حاش ساعات في الباص، ولا هو أصلا ما بدوش يشوفك، هو بده يحاول قدر الإمكان يقلل وقت شوفتك، هو بس بده إياك تنحشر. يعني كمان إحنا بدناش نوقع في هذا الفخ إنه إحنا عند بالضبط. الإسرائيليين مش بنمرق محلال الموضوع أبدا، مش محلال، هو هم السبب في هذا
0: سبب
1: الموضوع.
0: الأزمة نعم. سبب الأزمة الإسرائيليين بالأساس، فتح الجسر وزيادة ساعات العمل بتحل جزء كبير من المشكلة. إقامة قاعة عند الجانب الأردني تتسع للناس بدل ما يكون مرميين بالشارع بتحل جزء كبير من المشكلة. أعتقد بعدها بصف في قضايا تقنية صغيرة ممكن تجاوزها وإيجاد حلول لها، لأنه لا يعقل أنه آلاف يكون مرميين تحت أشعة الشمس القارص الشديد والبرد الشديد دون أي مسؤولية. وبتم فتح الباب بتصير الاندفاع بشكل كبير مما يؤدي إلى مشاكل و...
1: يعني حتى
0: وفي ناس ما بيقدروا يدافعوا ويهجموا وعنده أغراض وعنده أطفال وحامل شنتية و... يعني معاناة كبيرة يعني صعبة جدا يعني.
1: يا أستاذ أمين بعيدا أن الناس مرات عنده أطفال وكبار في العمر وبقدروش يدافشوا، أنا شخصيا من الناس بعرفش لا أدافش ولا بعرف أزك، يعني أنا بكون أستنى في دوري وإحنا والناس هاي يمكن بتروح عليها كمان في هاي الظروف.
0: نعم. نعم.
1: يعني للأسف قريبا هل ممكن نشوف أي تغيير؟ هل في ضغط على الحكومة الفلسطينية؟ هل في ضغط على الحكومة الأردنية؟ هل رح يكون في عنا تأثير معين على الجسر اللي الناس تشوفه أستاذ أمين؟
0: احنا زي ما حكيت لك أخ أحمد وزي ما أصدرنا يعني في بيان الأول بيان الأخير، احنا مستمرين وإحنا حاليا نحو توسيع المبادرة لائتلاف فلسطيني بحيث تضم مؤسسات، وسنعمل مع جميع الأطراف. بنأمل إنه قريبا جدا نقدر نشوف يعني شخصية فلسطينية اللي قد يعني تستطيع يعني أن تستوعب ما يحصل على الجسر وتنقل هذه التجربة للجهات المسؤولة في الأردن. بنفس الوقت إحنا ما زلنا متواصلين مع الأردن ومؤسسات في الأردن، وبنأمل إنه نتيجة ضغطنا وجهدنا وجهد غيرنا بالموضوع إنه نوصل لحلول، لأنه لا يعقل أن يستمر الأمور على الجسر كما هي عليه.
1: نعم.
0: آخر حجز حتى الآن حتى اليوم حتى اللحظة آخر موعد على المنصة الحجز 26/7، يعني إذا عندك شغلة يومين بعمان لازم تقعد أسبوعين عشان بالضبط
1: تقعد شهر. يعني أنا بدي أشكركم جزيل الشكر أستاذ أمين عنابي، أنت وقائمة الإخوة القائمين على المبادرة. وبدي أوضح شغلة يا جماعة الخير، ويعني أنا من خلال هذا النقاش اللي صار على الفيسبوك وبعض التعليقات إنه يا جماعة الخير أول إشي مشكورين قائمين على المبادرة، هي مبادرة تطوعية ويعني ناس بادروا في هذا الموضوع وبشكل شخصي واليوم يعملوا قدر المستطاع على إحداث التغيير. هلأ احنا بنحسبهم على العمل انه عملته، بس النتائج احنا عارفين النتائج وين من وين بتطلع النتائج، وبالتالي كل الشكر لمبادرة الجسر 24 وكل التحية لك استاذ امين عنابي وانت ومن قائمين على المبادرة، وان شاء الله نبقى على تواصل نشوف ان شاء الله شو بصير في الاخر.
0: شكرا لك، تحياتي اخي احمد، شكرا،
1: حياك الله، يسعد صباحك. إلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين أتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. وللتحية للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني والزميل أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق، ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، ضلوا بألف خير. برعاية جوال.

0: اليوم على ليرات ذهب وأنصات ذهب، وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-5-66-66-6 أو 1800-5-66-66-6.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات. مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592 990 175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: الساعة الآن 9 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فهم.
3: موجز لأبرز أهم الأخبار، طاب صباحكم. التحذيرات في غزة من تعثر توفير السولار الموزع من قبل منظمة اليونيسف لمحطات التحلية، ما يهدد عمل هذه المحطات خلال الأسبوع الجاري. الحكومة النرويجية تعتزم فرض حظر على تداول مواطنيها وشركاتها سلعا منتجة في مستوطنات إسرائيلية وحظر المعاملات العقارية معها. قاض إسرائيلي يلزم الوزير المتطرف تامار بن غفير بحذف مقطع الفيديو الذي يوثق تنكيله بناشطي أسطول الصمود العالمي من كافة المنصات. إيران تعيد إغلاق مضيق هرمز وتحذر السفن من الاقتراب ردا على عدم الالتزام باتفاق إنهاء الحرب واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان. جيش الاحتلال يعلن أنه سيوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه قال إنه لن ينسحب من المناطق التي يسيطر عليها قبل أن يعلن عن مقتل 2 من جنوده وإصابة 13 آخرين خلال اشتباكات مع حزب الله. الخارجية الأمريكية تعلن أن الجولة القادمة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في واشنطن خلال هذا الأسبوع. أنباء عن انطلاق محادثات أمريكية إيرانية اليوم في سويسرا، ومساعد الرئيس الإيراني يؤكد أن مذكرة التفاهم الموقعة مع واشنطن تنص على الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة بالكامل وبشكل تدريجي. وكالات الاستخبارات الأمريكية تحذر إدارة ترامب من أن بنيامين نتنياهو قد يتخذ خطوات تقوض جهود التوصل إلى اتفاق سلام دائم مع إيران. صحيفة معرف العبرية تكشف عن تصاعد الخلافات بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو، وتقول إن الإدارة الأمريكية لن تنسق المرحلة المقبلة مع دولة إسرائيل. قنوات عبرية تفيد بأن مسؤولين في البيت الأبيض بدأوا بإنشاء قنوات اتصال مع أقطاب المعارضة الإسرائيلية بحثا عن بدائل في ظل تصدع العلاقة مع حكومة نتنياهو. الأمم المتحدة تعرب عن أسفها إزاء القانون الأوروبي الجديد الذي يسمح بإعادة مهاجرين إلى بلدانهم، وتقول إنه لا يمكن لدول أوروبا نقل واجباتها إلى دول ثالثة. أخيرا، موجة حر شديد تجتاح أوروبا أدت لإصدار تحذيرات في فرنسا وألمانيا وإيطاليا مع اقتراب درجات الحرارة من مستويات قياسية مرتفعة بين 39 إلى 40 مئوية. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. تابعوا المزيد في الساعات والدقائق المقبلة من خلال أثيرنا هذا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين هالحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
7: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في كتابه الضخم الكرة مستديرة تاريخ عالمي لكرة القدم يقدم ديفيد جولدبلات عملا موسوعيا يضع كرة القدم في قلب التاريخ العالمي الحديث ليمنح كأس العالم موقعا محوريا في سردية تمتد عبر أكثر من قرن. ولا ينظر الكتاب إطلاقا إلى كأس العالم كحدث رياضي منفصل بل كمرآة تعكس تحولات العالم السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فمن خلال كل بطولة نرى كيف تتغير موازين القوى وكيف تستخدم كرة القدم كأداة للنفوذ الرمزي ولتعزيز الهوية الوطنية وأحيانا للتوتر والصراع بين الدول. ويرصد جولدبلات كيف نشأت كأس العالم في سياق عالمي مضطرب وكيف نجت وتطورت رغم الحروب العالمية والأزمات الاقتصادية على اختلافها لتصبح لاحقا الحدث الرياضي الأكثر متابعة على وجه الأرض. ومع توسعها تحولت البطولة إلى صناعة ضخمة تتداخل فيها السياسة مع الإعلام والمال مع الثقافة والرياضة مع الدبلوماسية. ويظهر الكتاب أن كل نسخة من كأس العالم ليست مجرد منافسة بين منتخبات بل هي فصل من تاريخ العالم نفسه، من صعود البرازيل كقوة كروية يعتد بها إلى لحظات التوتر السياسي في بطولات أوروبا وأمريكا اللاتينية وصولا إلى العولمة التي جعلت اللعبة أكثر انتشارا وأكثر تعقيدا في آن واحد. في النهاية يقدم جولدبلات رؤية شاملة تقول إن فهم كرة القدم ما هو إلا طريقة لفهم العالم بنفسه، وإن كأس العالم ليس مجرد بطولة تلعب كل 4 سنوات بل حدث تاريخي يعكس نبض الإنسانية في لحظاتها الكبرى. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.
0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: تتحرك بكين بحذر في مشهد نقدي تتداخل فيه وفرة السيولة مع ضعف الطلب على الائتمان وتتصاعد فيه المخاوف من تشوهات في أسواق السندات، بينما يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤا ممتدا في قطاعات حيوية على رأسها العقارات. وباتت مهمة بنك الشعب الصيني تتركز بصورة أكبر على توجيه الأموال لا ضخها فقط في السوق وضمان عدم تحولها إلى وقود لمخاطر عالية مالية وجديدة، وفق ما قالت وكالة بلومبرغ للأنباء. حذرت دراسة حديثة من أن موجات الحر المتصاعدة قد تتحول إلى أحد أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجه الهند في السنوات المقبلة، مع تزايد الخسائر في الإنتاجية وساعات العمل وارتفاع الضغوط على قطاعات تعتمد بشكل كبير على العمالة البدنية. تقديرات صادرة عن معهد ماكنزي العالمي أشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة قد يهدد ما بين 2.5% إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي للهند بحلول عام 2030، في وقت يعتمد فيه جزء كبير من الاقتصاد الهندي على قطاعات البناء والتصنيع والزراعة والخدمات اللوجستية التي يعتبر الإنسان فيها ضروري.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
6: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
7: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
1: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: التحكم في مستويات الإجهاد. يعتبر التوتر والإجهاد الزائد أمرين يؤثران سلباً على الصحة العامة، ويفضل اتباع تقنيات إدارة الإجهاد مثل التمارين التنفسية والتأمل واليوغا والاهتمام بالنشاطات الترفيهية والاسترخاء للتخفيف من مستويات الإجهاد.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: صباح الخير، صباحكم أبيض أبيض نظيف ناصع، صباحكم رائحة جميلة، كلمات لطيفة بتسمعوها من اللي حواليكم. صباح أبيض نكتب عليه شو ما بدنا هذا اليوم، نكتب عليه آمالنا وأحلامنا وطموحاتنا وجهودنا ومجتهداتنا. صباح أبيض بدون أوساخ، بدون مناغصات، من دون مشاكل، بدون ما حدا يزعلنا، وبدون خيبات، بدون تجارب فاشلة. صباح البدايات الجديدة لبعض الناس. كل يوم هو بداية جديدة، فيك تعتبرها ولادة جديدة لإلك وتبلش من أول وجديد. على فكرة خايف تتحسن، خايف تتغير، بلش مع نهار جديد ولا تخاف، لا تتردد. بلش بمخططاتك وما تأجل. حكينا يوم الخميس أو الأربعاء إنه الواحد مش لازم يأجل. خليك هنا، مش دايما كل تأخيري فيها خيري. على أثير راية، خليك على 96.4 96.8 98.3. خليك مع رايا دوت بي اس ومع رايا تي في دوت بي اس، هذه الموجة التي تخترق العالم وتصلك في أي مكان. كل الكرة الأرضية كرة صغيرة بالنسبة لرايا. اليوم من الصين، من الهند، من باكستان، من الولايات المتحدة، من أمريكا الجنوبية، من أمريكا الشمالية، من الهونولولو، بدك تسمعنا بتقدر تسمعنا. خارقين للعالم، احنا اللي خرقنا العالم، واللي مش عاجبه يشرب من
1: نافذتكم نحو فلسطين والعالم.
0: بس احنا كبرناها النافذة، هاي النافذة كانت صغيرة عملناها باب كبير، بوابة مع أقواس هيك مقوسة، وفيها أهلا وسهلا ويلكم على بابها. أسعد الله صباحكم جميعا، وخصوصا لأصدقائنا وأحبتنا اللي حوالينا، اللي بيتذكروا إنه إحنا مناح معاهم فبيحترمونا أكثر، بحبونا أكثر، بقدرونا أكثر، بيهتموا فينا أكثر، نظراتهم بتكون بإعجاب إلنا أكثر. تعرفوا ليش؟ لأنه في نوع آخر من الناس بيشوفونا منعطي، بنعطي، نفعل من أجلهم الكثير، فبيستغلوا طيبتنا، بيطلعوا على كتافنا. الله يبعدنا عنهم. أنا برأيي لازم الواحد قبل ما يعطي ويفعل من أجل الناس يعرف شو طينتهم، من اللي بيحترم ولا اللي بيستغل. شعور سيء إنه تستغل،
2: اللي بتقول عليه الست ده
0: شعور سيء، تكون أنت منيح وحدا عم يستغل في مناحتك، أنت طيب وحدا بيستغل في طيابتك، هي الأصح طيبتك. منيح، طب شو مناحتك؟ شو
2: أي حد يسأل علي أنا قاعد على القهوة.
0: ملاحتك، حتى في الشعر حكوا الوجه المليح وهيك.

مغيري بالكلمات هاي اللي بتغني اليوم، ركزت معها مغيري بكلمات الأغنية الأصلية كتير أو مش سامعتهم منيح. زمان وإحنا صغار ما كناش نعرف شو الكلمة، نعرف اللحن تبعها. صباح الخير يا عزام ومونة وغادة، صباح الفل يا أبو آدم.

خسرانين يا ويلي. تونس هارد لك، خسرت أمام اليابان كمان اليوم بعد ما خسرت قدام النمسا. النمسا ولا السويد؟ مش عارف، واحدة فيهم. اللي بده يعيط على العرب يعيط بعيد، أوكي؟ والمحارم منا، المحارم تقيلة، تمتص الدموع بشكل منيح، مهما عيطت رح تمتص. إنها محارم الضيافة، واحدة من منتجات شركة مجمع سيلة الظهر. محارم عن جد عن جد عن جد بتحميك من الدموع الكتير ومن الانحراج قدام الناس. فاللي بده يعيط أرجوك خذ محارم الضيافة وعيط. صباح الورد لإلك يا والله ما بعرف مين، نور الجمال، علاء الجمال. بقولكم صاحب الرسالة اشتغلوا، روحوا فتشوا لي عليه مين هو. أدهم الجاسر بيقولوا لك بدل جرافتك لأنها مهرية مهربة. حلوا عن الجاسر. أهلا بيحيى صوان، وصباح الخير لإمرواد العزيزة ولا سندس. سندس للأسف هلأ بشكل جدي بحكي ما في إمكانية لتمديد البرنامج أكتر، لأنه عادة بيكون بعد 11 برامج في بعض الأيام، فما في إمكانية. صباح الورد يا عبود وسعيد مخلوف، أهلا بميمونة ومحمد أبو شجاع. أما أم الصادق لها صباح خاص مع اللبن الرايب، اللبن الرايب للمة الحبايب. لمة الحبايب عادة بتكون مع طبخة بيكون فيها رز الضيافة الحبة الطويلة، بيكون فيه زهرة أو بتنجان، في ناس بتحط لها جزر وبطاطا، في ناس بتحط شعرية، في ناس بتحط إضافات، ملهاش داعي. لمة الحبايب مع المقلوبة بدها لبن رايب يضفي طعم ونكهة خاصة. اللبن الرايب من وين؟ من الجنيدي. صح كبير للجنيدي. صباح الورد يا هبة مصطفى، إلي كل الصبايا عندكم في المشغل، صبحي لنا عليهم كتير كتير كتير. صباح الورد لسائد، شكرا لقاسم سلامي وأمير زيدان ومجدي على مواصلة التواصل الدائم معنا. أبو زياد كيفك؟ أهلا يا أبو زياد. صباح الورد محمد عابد، أهلا بوفيكي يا فاتن الشلبي. صباح لخلود شديد وأمل تقاطقة. يلا يا صبايا شدوا لي حالكم، فاتن أمل وخلود بدكم منظف أفران ولا لا؟ خلي الفرن يطلع يلمع ويوج وج، اطبخي فيه زي ما بدك، في منظف جاهز، بخي عليه بخة بختين ثلاثة وبصير جديد. منظف الأفران من سمارت، جاهز في الأسواق من شركة البريق. البريق فلسطينية أما تنافس العالمية، يعني هي معنا اخترقت العالمية إن شاء الله. صباح الورد عايد اللفتاوي، صباح الورد يا غبارية. خالدية طبعا لسه مش مسيبين اسمك يا خالدية، في أحيانا بكسل في العمل حفظ الأسامي.

حبيب أبو زريق يا هلا، أم حسن قلود وأبو مازن والصبايا وأم سالي سلمنا عليهم. بطل في إشي أبيض غير دشداشة شيخ الجامع كما يقول أحد المستمعين، وبيحكي لأمير فريحات اشتغل، انت داير وراهم اشتغل اشتغل وانت داير الرسائل ومسجات، يعني تفهم انت شو بتشتغل كمان. داير بحرض على الشباب انه بيشتغلوش وحللوا كرشكم،

0: وهو بيبعت رسائل إلنا.
1: خليك عاقل وقلع البتاع بقى بالقلب الدماغ يلا.
0: يعني أنا حاسستك أنت اللي ما بتشتغل لازمك إنه لازم
1: يا واد اقعد يا واد.
0: لازمك جمرات الزغلول. الجمرات بتحكي عن اللي راح يصير بعدين. جمرات النار. يا سلام لما يولعوا النار بتعرف شو راح يصير. من شكل النار انت عارف شو شكل اللحمة. ما بحكي هبد انا والله. شكل النار هو اللي بحدد لك راح تزبط المشاوي او لا. هاي للحمة الزغلول سبيشل. خطفوني. الطعمات، الشكل، اللون، الريحة.

0: نداء بتقول مش لازم تعطلوا السبت، هيك يعني نعوض عدم التمديد في السبت. اللهم لا تجعل إدارة الراية تسمع، وحتى لو سمعت
1: فيك تكوني صريحة بالأجوبة، أتمنك صريحة بالأسئلة.
0: حتى لو سمعوا عادي، كل يوم على مدار الساعات المختلفة الشيني إكسترا. تذكروا أنه ليوم 6-7 عندهم عرض مخيف رهيب على أنواع كثيرة، عشرات الأصناف اللي ممكن تحتاجوها، من أنواع الرز للمعكرونة للنسكافيه للشربات للحوم المجمدة، الخضار المجمدة، مكسرات، قهوة، معلبات، شاي، كتير كتير كتير أشياء. لمشتركي وتطبيق الشيني مي.
2: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

الجنادي إن كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: القمر
1: مالك يا سلام
0: وسنين أيام
1: مش اتفقنا اليوم ما أحكي كتير؟
2: اختياراتي مدمرة حياتي حياتي اختياراتي مدمرة حياتي كده ليه اختياراتي
1: اتفقنا كم عدد الكلمات اللي لازم أحكيهم بطول البرنامج؟ 1200

0: صباح الورد يا علا أبو عون, وسلام لليث العوري. أهلا يا فائدة غانم, طارق العزموطي, بنات ماشغل طارق, بيهنوا بثينة المصري بعيد ميلادها, عقبال 120 سنة يا بثينة, وانت بصحتك. صباح المسرات والأشياء الجميلة مصطفى الترابي وأحمد أبو طول, إلك ولحفريات الأمير ولؤي عرعراوي, ملك بوزة الأرز, تشارمز وبسلة, والله كل بوزتهم زاكي, سعد صباحهم. من المنتجات الوطنية اللي الواحد يفتخر فيها. مش فاتح تاني الباب. أهلا إم عبيدة, صباح الورد. أنيس دويكات, عمر الديراوي, التجاهل مهم في كثير من الحالات, مش بأعظم بكثير من الحالات. باختياراتي مدمر حياتي, حياتي اختياراتي مدمر. علي ماضي, ألف تحية وألف سلام لإلك, وإن شاء الله الحمد لله, إن شاء الله يا ربي. ابنك بيقول إنه ابني يحتجز, الاحتلال يحتجز ابنه عبد الله لليوم الثاني على التوالي بعد توقيفه على حاجز عطارة. الله يفك أسره يا رب يا أبو أحمد, الله يهونها على أسرانا وعلى كل شعبنا. إن شاء الله بتهون. مش عارفين بس إحنا تهون من وين ولا من وين, عمين ولا على مين. كل حياتنا صارت تقريبا في أي إشي بدك تخطوه في مشكلة, كل القطاعات متضررة وبتشكي. لكن الشكوى الأساسية صراحة بتضل في غزة, الشكوى الأساسية, المأساة الأساسية, الجوع الحقيقي, الشوب الحقيقي, القوارض الحقيقية, الحشرات, الأمراض, الصعوبات عن جد تبقى في غزة أكثر من غيرها في أي مكان في العالم. ورح نضل نحكي ونسلط الضوء إلى أن تنتهي أزمة قطاع غزة اللي سببها الاحتلال وإغلاقه والحصار. صرنا عم نشوف كما يؤكد زملائنا في غزة, عم بشوفوا منتجات غذائية ومسليات تباع للأطفال من إنتاجات محلية يعني جوا غزة, تنتشر في الأسواق لكن ما فيها ولا معلومات, يعني حبة شوكولاتة ولا شيبس ما عليه معلومات شو من شو مكون شو هو, وهذا خطر بحد ذاته, خطر يحدق بحياة الجميع وتحديدا الأطفال وبصحتهم. زميلتنا مدلين شقلي أعدت هذا التقرير عن هذا الموضوع.
1: تنتشر في أسواق قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة منتجات غذائية محلية, خاصة المسليات والحلويات الموجهة للأطفال, تباع داخل أكياس شفافة خالية من أي بيانات تعريفية توضح مكوناتها أو جهة تصنيعها أو تاريخ إنتاجها أو انتهاء صلاحيتها. ويثير هذا الواقع مخاوف متزايدة لدى العائلات في ظل اعتماد الكثير من الأطفال على هذه المنتجات منخفضة الثمن نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار البدائل المستوردة التي تحمل بطاقات بيان واضحة. وتشير مشاهدات ميدانية إلى وجود نسبة من المنتجات المحلية المتداولة في الأسواق والبسطات تعرض دون أي معلومات أساسية, ما يجعل المستهلك غير قادر على معرفة طبيعة ما يشتريه أو مدى سلامته للاستهلاك, خصوصا للأطفال الذين يعانون من الحساسية أو الاضطرابات الهضمية. ويحذر مختصون في القطاع الصحي من أن الأغذية غير الخاضعة للرقابة أو المجهولة المكونات قد تسبب في مشكلات صحية متعددة تشمل اضطرابات الجهاز الهضمي والتسمم الغذائي والنزلات المعوية, خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وسوء ظروف التخزين في بعض نقاط البيع. في المقابل تؤكد الجهات المختصة أن الحرب أثرت بشكل كبير على قدراتها الرقابية نتيجة نقص الإمكانات والمركبات وتراجع وتيرة الجولات الميدانية مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب, ما سمح بزيادة التحديات المرتبطة بمتابعة المصانع والمنتجات الغذائية المتداولة في الأسواق. وبحسب القوانين الفلسطينية يفترض أن تحمل المنتجات الغذائية بطاقة بيان تتضمن اسم المنتج ومكوناته وبيانات المصنع وتاريخي الإنتاج والصلاحية وتعليمات التخزين باعتبارها حقاً أساسياً للمستهلك وأداة مهمة لحماية الصحة العامة. وبين الظروف الاقتصادية الصعبة وتراجع الرقابة يبقى المستهلك ولا سيما الأطفال الحلقة الأضعف في مواجهة منتجات غذائية تغيب عنها المعلومات الأساسية التي تضمن حقه في معرفة ما يتناوله يوميا. مدلين شقلي لشبكة رأي الإعلامية قطاع غزة.
0: واحدة من المشكلات اللي بواجهها إذن في قطاع غزة هي مشكلة المنتجات اللي تباع للأطفال وللناس التسالي. وعلى فكرة شفت فيديوهات كمان لشوكولاتة وبسكوت طالع منه الدود، هذا إشي خطير كتير. وفي تجار للأسف الشديد من طول الحرب وإحنا بنحكي فيه تجار دم

يعني حلي عني من الآخر. فكرة الأغنية فلاح مش بيروتي ما تهزك مش التوتي ما تحبك لو بتموتي حلي عني. أو إنه المدام على الشباك وسامع الحوار فهو عم بحكي لها هيك، بس تغيب المدام وتطمن بصير الحكي تاني. صغيرة المشكلة إنها صغيرة بالسن.

0: الله يا رب يهديكم. بس لا، هو بيحكي انه بصراحة انا شايفته مخلص لمرته صراحة.
1: شف الحلوي عالدورة، توقف تاكسي لا تركب بعد بنت صغيرة بتسوسع عقل الشباب. شفت الحلوة عالدورة.

0: أيام ما كانت الأغاني هاي أصلاً عيب تسمعها. صباح الورد يا ساهر، إلك ولا قيس وأوس كمان. أم عماد الله يا أمين يسمع منك ويبعد عنا الناس اللي بوجهين.
1: هو رايا نور العين.
0: لا هم بيكونوا بوجي واحد بيستغلوا الواحد، هو عارف انهم بيستغلوا وساكت.
1: اصل لبناني حبيتك بنت يومين وربيتك عايدي، القلب ما بيصير اثنين نبني الغير بني.
0: صباح الخير للمستمعين اللي بيبعتوا لي هون على الواتساب تبع الاذاعه العام انه ما بحب يسمع اغاني الا الاغاني اللي عن جد يعني الواحد ملتزم فيها لزوجته، بس بيبعتوا لسلام على الخاص شد من هالأغاني تبعو تعاصي.
2: ده في عالم جبنات بشكل
0: أنا ما بدي أحكي أسامي حفاظا على حياتهم. أيوة حتى ما يصير البيت فيه شمرة. زاهر غنمي وأحمد أبو طول ديروا بالكم من إبر الخياطة، اليوم بطلوا يستعملوا إيديهم أصلا صح، صاروا يستعملوا الماكينات للإبر.
1: حلو اللي قامت بكير.
0: صباح الورد نجاح رواج بسلمين على الصبايا عندكم في المشغل.
1: سبحلتها سوت قهوي مرة كتير غليتها وهيالتها بإيدا جوز سنينير.
0: شروق ذياب للمرة الثانية بتتواصل معنا. صباح الورد يا شروق.
1: البير البير بقلب جنينتها بإيدا جوز سنينير عم بتحيك كنزتها سنارة وقعت بالبير الأطرش سيم عرنتها.
0: معقول
3: بعد محترم
1: كثير الاخر السب ديانتها صربتنا حكمي وتبصير
0: جاب سيرتك. بس هاي الاغنيه اي سنه طلعت؟ ايام ما كنت فايع، ايام ما كنت فايع فايع على الاخر. بتعرفوا إيطاليا اليوم موجة حر، فبسلم عليكم إياد للمستمعين كلهم بفلسطين. إيطاليا ألمانيا فرنسا أوروبا موجة حر شديدة، بيقول اليوم عندهم براد 39 درجة مئوية.
4: الدنيا حر والجو نار ولا فيش أمر من الانتظار.
0: الله يعينكم. الأوروبيين بتحملوش الحرارة. بروحوا على البحر. طب احنا بنتحمل هاي الحرارة بدون بحر، بدون بحر، بدون كهرباء، بدون مكيفات، بدون هوايات. احنا يا عالم ديناصورات. يلا خليهم يدفعوا ثمن شوي هاي الدول من خرابهم وتدميرهم للبيئة ولا طبقة الأوزون، ولا هم ينبسطوا ويصنعوا ويخربوا طبقة الأوزون وإحنا نتأثر.
4: بينها وبين بينها وبيني.
0: سندس أول ولد عندها عنده توجيهي، يا رب النجاح لإله يا سندس والحلوان قريبا. شو بدك تعملي لنا حلوان؟ أوزي ولا مقلوبة برز الضيافة وجنبها لبن الرايب الجنيدي؟ صباح الورد للي بسلم على سلام، بيقول سلام لسه شغال معكم ليش؟ يعني هو سلام شو تمساح شو يعني بده ينقرض؟
3: اقعد محترم.
5: ام سوري
3: ولا بكحشك من داري.
0: بس مش حاطط اسمه، مش حاطط توقيعه. كل الصباحات لكم واهلا وسهلا فيكم من جديد، واللي انضموا حاليا لاثير الرايه في كل المحافظات مرحبا. بنحاول في أحلى صباح ننوع ونكون أحيانا متنوعين وأحيانا في سلسلة من المواضيع اللي لازم نحكي فيها. يعني في قضايا زي مثلا الزيتون وهو ثروة قومية للشعب الفلسطيني، ما بينفع ينحكى عنه حلقة حلقتين ثلاثة وخلاص، كان الله بالسر عليه مزهقنا ملينا. هاي الشجرة بدها مراقبة على مدار السنة، وهناك معلومات كثيرة لابد أن نتحدث عنها علشان تضل تعطينا من الثمر وتعطينا من خيراتها. لأنها مرتبطة فينا، يعني ما بنحكي عن شجرة، لا مرتبطة فينا، شجرة مرتبطة بأرضنا وهي عنواننا وثقافتنا وتراثنا ووطننا والأسرى والجرحى والشهداء، كله مرتبط في شجرة الزيتون تقريبا. فمن ضمن الأسباب التي تؤدي إلى تدني إنتاجية الزيتون، ومعلومة مرة تانية بدنا نأكد عليها، إنه الشجر الزيتون الفلسطيني الآن هو الأقل إنتاجية في العالم. ليش؟ واحد من الأسباب تتعلق بعدم اهتمام المزارع أو صاحب الأرض بالأرض اللي مزروعة فيها زيتون. كيف يعني نهتم؟ متى نهتم؟ شو الأشياء اللي بتحتاجها هاي الأرض تحديدا؟ مدير عام مجلس الزيتون الفلسطيني فياض. فياض صباح الخير.
2: صباح الخير لك ولجميع المستمعين الكرام.
0: هلا بيك، يسعد صباحك، وأنت معنا على مدار شهور طويلة. يسعد صباحك أستاذ فياض، وشكرا لتعبك، ولكن أنت بتحب هذا التعب، يعني أنا بشعر أنك بتحب تحكي عن هذه المواضيع وعن الزيتون تحديدا، فأهلا بيك.
2: نعم، الزيتون نحن في فلسطين الثروه القوميه، تمسكنا في الارض هي عنواننا، يعني الزيتون، والزيتون مبارك
0: طبعا
2: في العالم. جامعات، واقصد في اسبانيا واقصد في ايطاليا، جامعات متخصصه فقط لا غير بالزيتون، وفي كل يوم يتم اكتشاف شيء جديد بالزيتون. يعني كيف من معجزات الله القران، كلما قراناه كلما وزدنا به الجديد. وشجرة الزيتون والزيت لم تنتهي أو لم نكتشف
0: مزبوط
2: من علومها إلا ما هو النزل اليسير، والقادم هو أفضل بإذن الله تعالى
0: إن شاء الله.
2: وشجرة الزيتون والنخيل كل جزء منها يستفاد منه، سواء الورق، حتى الورق عند أو الأغصان عندما تحرقها، السكن اللي بينتج عنها في يوم من الأيام كان هو اللي أجدادنا وجداتنا يستعملوه، بودرة للأطفال بدل البودرة حاليا عند صماط الأطفال عند فيبارك. شجرة الزيتون كما تفضلتي يجب العناية فيها، شجرة الزيتون كائن حي،
0: مش فكرة شجرة وعلى الماشي نحكي عنها حلقة حلقتين وانتهى الموضوع بس بموسم الزيتون. لذلك احنا ارتقينا بانه تكون هاي الفقرة ان شاء الله على مدار هاي السنة، حتى نحاول قدر الامكان نحسن من انتاج الشجر الفلسطيني. وننتقل لموضوعنا أستاذ فياض، لأنه أكيد القصص الثانية والمواضيع اللي أنت بتحكي فيها كلها مهمة ورح نحكي فيها في المستقبل. شو الأرض اللي مزروعة في الزيتون، التربة المزروعة في الزيتون شو بدها؟ طبعا أنا بالبداية بدي أسألك عن الاختلاف بين أنواع التربة في بلادنا. بلاحظ في تربة بيضاء، في تربة حمراء، كم نوع تربة عندنا؟
2: في خفيفة، في حور، في أشياء كثيرة. لكن من معجزات شجرة الزيتون أنها تعيش في جميع أصناف التراب مهما كان.
0: ما في تربة مفضلة لشجرة الزيتون أكثر من غيرها؟
2: في طبعا التربة الخفيفة باعتبار الرملية طبعا كل ما كانت أفضل. لذلك إحنا الزيتون اللي كان في غزة وإن شاء الله تعالى ماله بيرجع، وبنهني يعني أمس أول أمس لاحظنا على شاشات الفيسبوك مجموعة معاصر نصر أبو عودي قد عادت بشكل أفضل مما كانت عليه أول، مع المهم اللي يستحوذوا على 30% من إنتاج غزة. في غزة أن في الضفة الغربية معدل إنتاجية دلم الزيتون هو 150 كيلوغرام من الزيتون، وأما في غزة فالرقم إلى 1200، ثمانية أضعاف،
0: فرق واسع. واحد من الأسباب هي التربة الرملية الخفيفة
2: طبعا هناك، يعني إذا أخذنا غزة كمقارنة مع الضفة الغربية نكتشف وين سر إن هناك عندهم 8 أضعاف إنتاجنا، وطبعا ما إنها بلدنا وأهلنا وأصحابنا. إنه التربة خفيفة طبعا عندنا بعض عندهم مري، من المعتقد أو إنه إحنا بنعتقد شجرة الزيتون شجرة برية، لا، شجرة الزيتون هاي المرة بدي ظل تكرريها يا أختي نجوى، شجرة الزيتون أكثر شجرة في هذا الوجود بتحب المية، لكنها إذا لم تسقى تصبر
0: صابرة، بس هي بدها مية لكنها صامدة. أوكي،
2: أسقناها بتصبر، لكنها أكثر شجرة بالعالم بتحب المي.
0: أوكي.
2: الإنتاجي العالي في العالم اللي بينتجه 10-20 ضعف فلسطين الإنتاجي وليس الإنتاج يعني أقصد اللي بدلهم عندهم بعمل 20 ضعف ما بيش عنا بالدرجة الأولى لأنه بينسك بالأسبوع مرتين
0: في غزة.
2: إذا توفرت المية
0: تمام
2: إذا توفرت المية فالري ضروري جدا.
0: الري طيب خلينا نتوقف هنا شوي. الري عادة بيكون يعني مثلا اللي عنده إمكانية إمتى بإمكانه يسقي الزيتون في أي فترات؟
2: يستطيع أن يسقي على مدار العام لكن إذا كانت المياه صحيحة في أكثر من مدرسة. مدرسة تتكلم بعد 15-7 اللي هي باعتبار بعد ما تصلب العجمي لأنه إذا سقينا قبل ما تصلب العجمي في شهر 5-6 الحجم بتكبر بتزيد نسبة الجفت جوا حبة الزيتون.
0: تمام إذن
2: العجمي بتكبر
0: نعم يعني إذن بشهر 7
2: تشكل 45% من حجم حبة الزيتون. ما المدرسة اللي بتقول إنه بعد ما العجمي إنها باعتبار تكمل نبدأ في الفرحة من منتصف شهر 7 إلى منتصف شهر 8 إنه بناء اللحمة فإذا حجم الحب بيكبر إذا حجم الحب بيكبر بيكون عنده القدرة تستوعب زيت أكثر. ومن 15 من مش من منتصف شهر 8 إلى منتصف شهر 9 في اللي هي عن تشكل الزيت في هذه الفترة هاي طبعا أنا بدي أحكي الآن حقيقة علمية تمت بتجارب رسمية عنا بفلسطين. كل كوب مية أعطى 3 كيلو زيت يعني في المزرعة كل كوب مية انعطى في المزارع في
0: تمام المزارع. كل كوب أعطى 3 كيلو زيت يعني منيح صحيح. إنه يسأل واحد لنص من بين نص 8 إلى نص شهر 9
2: من وسط 7 لنهاية شهر 9 نعم صحيح خلال هذه الفترة كل كوب مية
0: بيعطي زيت أكثر.
2: بزيت أنا بتكلم عن نتيجة علمية.
0: الري بيكون
2: بعد 20-9 بعد 20-9 يجب أن نتوقف عن الري.
0: أوكي الري بيكون أستاذ فياض عشان بديش أنا تشعب كتير عشان ضل بموضوعنا لأنه كل معلومة بتسحبها 10 معلومات وراها وكله معلومات مهمة وكلها معلومات مهمة صراحة. هلأ الري بيكون على الشجرة دايركت مباشرة ولا ممكن حواليها؟
2: أبداً إذا الري الشجرة إذا بندير المية عند الساق
0: بين الشجر
2: ما بنفيدها إحنا أوكي. في عنا ما تسمى الجذور الشعرية والجذور الشعرية تكون تقريبا عند الظل الأخير اللي إلها يعني في أطرافها. إذا كانت الشجرة كبيرة على بعد 1.5 متر من الساق على حسب حجم الشجرة وين بتشوف آخر ظلها آخر طوقها في المنطقة هناك بتكون بتكون الجذور الشعرية
0: وهي بتكون ممكن على فكرة
2: بتكون على بعد 15-20 سنتيمتر
0: في بعض المناطق بيكون مزروعة بعض الأراضي بيكون يعني هذا بتسقي شجرتين من خلال هذا الإشي يعني من خلال هاي الحركة ممكن مش
2: يعني
0: شجرة واحدة
2: ممكن ما هو بدنا نعرف كمان حقيقة علمية الجذور الشعرية لشجرة الزيتون بتبحث إلها مثل قرون استشعار تبحث عن الماء تمتد إلى 20 متر يعني وين
0: تمام ما هي شجرة وشجرة جنبها إذا لما نسقي إحنا هاي الشعيرات فشعيرات شجرتين ممكن تستفيد وتسحب المي
2: ممكن إذا كانت مثلا الآن طرق الري التكميلي طرق كثير جدا إما بشبكات المي أو بطريق الجورة أو بطريق البرميل وثبتت عنا بتجاربنا في المدارس الحقلية إن البراميل أثرت نجاعة ما في بعدها أثرت عنا إنتاجية بمدارس حقلية نحن طبقناها في مجلس الزيتون.
0: شو يعني البراميل؟ مش فاهمة.
2: براميل هي على بعد 1.5 متر عن الساق بنجيب البرميل الكبير الحديد هذا اللي بسع 200 لتر مية
0: تمام
2: طبعا من قاع من تحت بيتم خرقه بمسمار نورة 10 أو بشيء معين خرقين 3-4 ومن ثم بنحفر ما يقارب عمق 10 سنتي 15 سنتي وبنحط البرميل، والآن لما بنعبيه مية بصير المية تنزل إلى التربة من خلال
0: شوي شوي
2: أي والثقوب اللي عملناها في داخل الذي هنا بتمتصها الشعيرات. هذا البرميل بظل ثابت. الآن كل شعيرات الشجرة، الشجرات تبع شجرة الزيتون الجذور الشعرية بالضبط زي ليفت الحمام، يعني إذا إن انبل طرفها
0: تمتص
2: كلها تبع بعضها زي سفنجة تمتص. لذلك لما الجذور الشعرية بتمص المية، هذه المية اللي أخذتها بتنتقل إلى جميع أجزاء الجذور الشعرية للشجرة كلها، ومن ثم بتتم الجذورها نقلها
0: تمام
2: إلى الساق إلى الأغصان إلى الأوراق.
0: تمام تمام. بما أنه إحنا كمان نحكي عن عدم الاهتمام بالأرض المزروعة بالزيتون، فبدي أسأل سؤال تاني أستاذ فياض. في ناس ضد حراثة الأرض المزروعة بالزيتون، بتقول لك يعني هي مع التعشيب وليس مع الحراثة، مين الأسلم؟
2: هناك مدرستين في هذا الموضوع. منذ عام 1930 يعني قبل 96 عاما ظهرت مدرسة في أمريكا تقول حراثة صفر، يعني ما بدنا حراثة نتيجة تقريب. طبعا ليش؟ لأنه برضو كمان مميزات المعجزة تبعت رب العالمين أنه الجذور الشعرية اللي احنا بنحكي عنها هذه تتجدد كل سنة، يعني كل سنة بتطلع عنا بتموت القديمة وبتطلع جديدة لما بتطلع عنا فترة السكون فترة الكذا. الآن هذه الجذور الشعرية لما بتموت العام الماضي هون بتكون بصير محلها فراغ، هذا فراغ بتعبى هواء، فهذا الهواء يعني حسب نظرية المدرسة هذه الصفرية إنها بتتنفس شجرة من خلال المكان القديم لهذه كذا. طبعا لكن الحراثة لمن استطاع الحراثة الصح وليس الحراثة الغلط. احنا في عندنا كفلاحين بلغة الفلاحين اللي بيفهموها في أن أول حقيقة بنسميها شقاق، وشقاق من كلمة شقة يعني باعتبار
0: شق الأرض.
2: شق الأرض لإيش؟ مشان المي الأمطار
0: تنزل فيها وتشربها،
2: ومن ثم الأرض تأخذ أكبر كمية مي. في حالة عدم حرثانها المي بتسيل، الأرض ما بتستفيد منها. لكن الخطر الكبير جداً إنه إذا ما حرثناش الحرثة الثانية اللي هي بنسميها ثناية، من كلمة ثناية من كلمة يعني مرة تانية يعني بتار، واللي هي بتكون عادة إذا الأرض طبعا حرثنا بالأول شمال للجنوب، المرة الثانية إذا تمكننا يجب أن يكون
0: العكس
2: الأرض يعني معاكس.
0: في هاي طبعا اللي ماشيين عليها لحد الآن هم الأصح علميا،
2: ما هي حاليا مع الاسف يعني
0: عم تتناثر عم تندثر للاسف من تراثنا.
2: ما ضلش
0: نحكي بالحراثة اللي على الحصان طبعا، مش بالتراكتور.
2: التراكتور انا يعني انا شخصيا كخبير في التراكتور لا تحرث، يعني في التراكتور اذا توفر التراكتور وفيش حصان التراكتور، اذا ما وجدتش السكي اللي هي بسميها ست سكك بجنب بعضها صغار، وإلا إذا استعملوا القلاب أو الصاج أو الكذا فهو دمر شجرة الزيتون ورجعها في كل حرف كذا سنة لورا.
0: تمام.
2: الحراث إذا كان الحراث مش صح فذلك الحراث بالنقص.
0: يعني هلأ أنا اكتشفت الوقت عم يداهمنا، اكتشفت أنه لازم حلقة خاصة بحراث الأرض، لكن أنت أعطيتنا هلأ أعطيتنا نعم
2: بدي احكي مثل شعبي. مثل تخيل على اساس نسوعد جميعنا، الارض اذا بدك تهفيها او شجرة الزيتون اذا بدك تهفيها وما تهفيها تقضى عليها وتخربها، اذا شجرة الزيتون بدك تهفيها شقها وخليها، يعني حرفها حرفة واحدة فقط لا غير. هذا كلام من ناحيتها، ليش؟ اذا شقيتها شقة واحدة فقط لا غير، هذه مطرح الشق اللي عملته هنا بيصير في عنا أنابيب هوائية مثل مصاصات بتمتص جميع التربة، آسف الرطوبة اللي جوا التربة. لذلك الثنائي لما بنعمل الحقن الثاني هي من أجل تسكير هذه الأنابيب الشعرية اللي بتمتص الرطوبة من داخل التربة.
0: نعم، وسبحان الله بنحكي إنه أجدادنا كانوا أذكى اليوم من العلم حتى، وكانوا
2: طبعاً
0: كانوا
2: طبعاً
0: فعلاً أذكى وأشطر وأفضل من اليوم بكتير. شكراً أستاذ فياض، إن شاء الله بالحلقات القادمة بنحاول كمان نحكي في مواضيع صغيرة حتى نقدر في هاي الحلقات إنه نفيد المزارعين.
2: التقليم يأتي كمان نفس الشيء، جالسكم الحلقة القادمة عن التقليم، عن التقليم وأصنافه. نعم صحيح
0: إن شاء الله،
2: لأنه التقليم، لأن شجرة الزيتون تقول اقلبني لا تقربني، يعني قلبني أفضل مما تحبسني.
0: تمام إن شاء الله منرد عليها. شكرا جزيلا أستاذ فياض، يعطيك ألف عافية، شكرا لتواصلك ولمعلوماتك.
5: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
6: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك، افتح حساب توفير او غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
7: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
8: مش دايما الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
9: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجود اختيار،

إلكتروني جوال كل يوم جديد. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: والله لازم أحلل لأني مش فاهم شو الغاية. مزاجه معقد يعني بده مختبر علمي. أحلى صباح مع مستمعينا الأعزاء ومع بنك القاهرة عمان.
1: أهلا وسهلا
0: الزغلول.
1: أهلا وسهلا
0: الجنيدي.
1: أهلا وسهلا
0: منظفات البريق.
1: أهلا وسهلا
0: شيني إكسترا.
1: أهلا وسهلا
0: والشركة العملاقة مجمع سيلة الظهر التجارية.
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا. صباح الورد لمنصور اللي بيقول لي يا ريت تحكي عن موضوع الاستغلال اللي تجار الضفة بيعملوه للناس لما من أهلنا في داخل الخط الأخضر. هلأ شوف ما في إشي اسمه استغلال كامل يعني مش ظاهرة. في بعض الناس اللي يعني ممكن بده يميز كيف يميز اللي جاي من الداخل. كلنا فلسطينيين ونشبه بعض اصلا ولهجتنا لهجات متقاربه فلا ما في إشي زي هيك إشي اسمه استغلال هيك ظاهره عامه. في حالات فرديه هدول اللي بيعرفوا وطماعين.
2: حتى البكاء وحبيبتي يوما ستأتي كي تبان.
0: مبارك لابنك يا نايف طميزي الصيدلاني أمجد بزواجه من بنت أخوه صبا سالم. إن شاء الله رفاه والبنين والصحة والسعادة لإلهم وعبال ما نشوف أحفادك يا نايف. حسام البكري أنت إن شاء الله من أفضل وأحسن ناس تكون. ميمون عياد بتتمنى لطلاب التوجيه التوفيق. في ناس يا جماعة ضد التوجيه أنا مش ضده. أنا بالمرة مش ضد التوجيه أبدا أبدا والتوجيه لازم يصير ولازم يكون على فكرة مش سهل. أنا يعني مش لازم يكون لعب أولاد صغار لازم يكون توجيه هيك إله ثقله إله اسمه وفعلا لما تاخد علامة تكون أدها. في حدا بيقول لي سلام مزوق بالأغاني يعني اكتشف بعد 19 سنة خدمة في الهندسة الإذاعية إنك مزوق.
3: Thank you.
0: Thank you. امرواد عندها عزومة من ضمنها دوالي وكيك وأشياء. امرواد من ورانا ماشي امرواد صح وهنا. عصام سجلنا اسمك من زمان يسعد صباحك. أبو أحمد مطرية نهارك فل. هلا برامز عبد الباقي وإم بسام. محمد أبو الكايد إياد سمع كلامي وحمل حاله ونزل على البحر. البحر مش بعيد عن بيته في إيطاليا إلا شوية أمطار. السوشيال ميديا المنصات حصاد المنصات على مدار الأسبوع إيش هي أبرز الأشياء اللي شفناها وتابعناها وترددت على أكثر من منصة وأكثر من صفحة وأكثر من حساب. طبعا إلى جانب قصة الجسر والمعبر الكرامة اللي بدون كرامة واللي كل صيف بدنا نرجع نحكي في الموضوع. إلى جانب هاي القصة أكيد في قصص أخرى من ضمنها استهدافات الاحتلال في قطاع غزة اللي منشوف دائما إنه الموت يلاحق المواطنين في كل مكان والنازحين. هاي المشاهد كانت عصر الخميس اللي فات مع استهداف الاحتلال لسيارة جيب أسفرت عن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين اللحظات الأولى بعد الاستهداف. بعد مباشرة انتشرت صورتان واحدة من داخل هذا الجيب الذي حرقه الاحتلال إذ تبقت بطاقة دعوة باسم الشهيد عبد الجواد أبو لبن اللي استشهد في هذه السيارة وصورة كان نشرها الشهيد يوم 7/6 لإشهار حفل خطوبته. كان هون بيعزم على عرسه وبسبعة الشهر كان الصورة الثانية كان هو نفس الشهيد بيحكي عن خطوبته على الصورة الثانية فادي. طبعا هم الصورتين انتشروا مع بعض برفقة بعضهم البعض على العموم يبدو أنها مش جاهزة. هذه هي. الله يرحمه. في الفترة والآونة الأخيرة كتير صرنا شفنا يعني أو نشوف شهداء بيكون عرسهم اليوم أو بعد ساعات أو طوال حرب الإبادة كانوا عرسان جدد. حديث واسع شهدته منصات التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء الماضي بعد انتشار مقطع الفيديو لهذا الرجل الذي يوجه عدة طعنات لزوجته. أو أكيد الغالبية سمعت في الموضوع أو شافت هذا الفيديو المؤذي. على المنصات أيضا أثارت صورة للأسير المحرر والمبعد إلى مصر نديم عواد وهو يفترش الأرض أسفل أحد جسور القاهرة. هذه الصورة وجدت تفاعلا واسعا على المنصات بعد أن اضطر هذا الأسير المبعد للنوم في الشارع نحو 15 يوم نتيجة عجزه عن دفع إيجار السكن اللي هو فيه. مقطع فيديو انتشر يوم الجمعة على نطاق واسع على منصات مختلفة ولحد الآن أنا شايفته ترند، هو لشباب من بلدة قصرة الذين أصروا على إتمام زفة عريس رغم اعتراض قوات الاحتلال للزفة. الحدث السنوي الذي لا مفر منه انطلاق امتحانات الثانوية العامة التوجيهي، أكيد بتربك الناس وبتربك المنصات وبتم الحديث عنها وصور وأمنيات وكيف الامتحان مش كيف الامتحان، العادات الجديدة هاي اللي طلعت من كم سنة لازم يروحوا باب المدارس كيف كان الامتحان سهل صعب وتقييمات مستمرة. طبعا المشاهد اللي عم بتشوفوها لطلبة غزة وهم يؤدون الامتحانات من داخل الخيام إلكترونيا. أثارت جدل الآلاف والمتابعين، قصة البطيخ المصاب بفيروس، والله لحد الآن أنا مش عارف شو الفيروس ولا عارف تفاصيل، يعني رحم الله امرئا قال لا أدري، بس أنا شفت هاي المقاطع زي زيكم لإتلاف آلاف الدنومات المزروعة بالبطيخ في مناطق الأغوار ومناطق غلاف غزة ومش فاهم القصة، يعني كيف ممكن يكون البطيخ عنده فيروس. الاتفاق الإيراني الأمريكي طبعا أكيد الحديث عنه على نطاق واسع في العالم وجذب اهتمام الصحافة والإعلام والنشطاء والاقتصاد وخبراءه. هذا التوقيع اللي تم طبعا بالفيديو كونفرنس بين ترامب والجانب الإيراني ليلة الخميس الماضية. انتشر كمان فيديو للنجم العالمي روبرت دينيرو وهو يشن هجوما لاذعا على دونالد ترامب وعلى أمريكا في عهده.
3: I hate to say it but loving our country is starting to sound like an abused spouse saying they love their abuser. I can't love a country that starts stupid and inhumane wars. Killing thousands of innocents.
0: طبعا روبرت دينيرو هو من كبار الممثلين في هوليوود ولقى اهتمام كلامه لقى اهتمام واسع جدا على منصات وسائل الاجتماعية في أمريكا والعالم.
3: I can't love a country that sends out masked militias to shoot citizens in the streets, torture our neighbors and separate families.
0: هو بيقول لك لا أستطيع أني أحب بلد زي أمريكا من اليوم وطالع يعني مع سياسات ترامب والهجرة والتهجير الناس وفصل العائلات وقتل الناس في الشوارع إلى آخره، إضافة لسياسته طبعا. مصافحة غاضبة وأثارت حالة من الجدل والتفاعل، هذه المصافحة كانت بين دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. شوفوا كيف ترامب منزعج، طلعوا كيف بضحك ترامب. خلاص خلاص خلاص مش ممكن يخفي مشاعره، هو مش حابب إيمانويل ماكرون، خلاص سلم عليه بدون ما يطلع عليه وهيك رفعت عتب. تسلطت الأضواء أيضا على سجال حاد بين ترامب ورئيسة وزراء إيطاليا ميلوني بعد أن قال الرئيس الأمريكي إنها توسلت اترجته عشان يأخذ صورة معها. الأمر طبعا خلق أزمة دبلوماسية بين أمريكا وإيطاليا. دير بالك يا إياد.

كل واحد على الرصيف لحاله بكل أريحية بكل تنظيم. مش عارف شو هذا العقلية. طلع بدها تفتح الإشارة كلهم بنضبوا على الرصيف. كيف لو عنا والله بدك سيارة إسعاف ما بتفوت. طلع طلع طلع كيف نضف الشارع. الشارع خلي من الناس خلال ثواني قليلة. مش طبيعيين ماكينات. ونختم السوشيال ميديا بحملة تضامن واسعة انطلقت على المنصات المصرية مع عريس يوم زفافه بعد أن دخلت العروس برفقة أشقائها التسعة اللي فاتوا يسلموها لعريسها. كان مضطر يسلم عليهم كلهم. فطبعا حملة تضامن يعني قصدهم الله يعينه يعني تسع أشقاء لها مش واحد واثنين وثلاثة يفزعوا لها. فبدك تنتبه يا عزيز العريس.

0: تسمعوا أحلى صباح.
1: 1200 كلمة اللي اتفقنا عليهم أنا حكيت أضعافهم مضاعفة. إذا في حدا بيعد لي كلمات تعب.

0: أبو جواد طالع أمريكا من خفة دمه طبعا هاي الرسالة، فهم يفحصوا بالجواز في المطار، قالوا له في مشكلة في جوازك السفر لأنه الصورة بالخلفية لازم يكون مشاوي الزغلول، ليش لا؟
1: بايخة
2: حكايات خلاني دوب.
0: هذا تعميم من ترامب. صباح الوردي علاء مصاروي، تحياتنا لحبايبنا في يافا. أهلا يا صباح الورد يا محمد. صباح من ميلا الغول لحبيب الشعب نزار أبو خالد، الله يعطيه الصحة والعافية. مبروك لمحمد كعواش صبت السقف، الله يهدي باله إن شاء الله يا محمد عبد الباقي وعقبال كل حدا عم بيبني أو بحاول يبني إنه يكمل بيته. منير أبو غليون بقول ما في غير الزغلول ولا بعده، لا بعده ولا قبله. ام عارف عطاري هلا،
2: انا مشتاق لعليك.
0: ام محمد ابو فخيدي يسعد صباحك يا محمد، لازم نسيف اسمك لاني كل مره بروح ادور على اسمك.

صباح الورد أحمد الجاسر، أم محمد، أم محمد من رام الله. مين اللي ببعت تحياته للجميع؟ نداء أخته لأم أسيد، بتقول له الله يطمن بالك على بنتك يا رب. سمية بتتمنى لنا صباح

0: حالي من الضغط النفسي والأغبياء. الأغبياء والمضغوطين والغيورين وكتار الحكي يما. هلا أنا أصنف إني كتير اتحكي؟ جاوبني بدون أي يعني ما تحس حالك مضغوط، ما في عليك ضغط،
1: واثقة من نفسيها مش واخد بالك.
0: بأصنف إني كتير اتحكي؟ لو رحتي بتضل. هلا أماني أنت مفروغ منه إنه أنت كتير اتحكي، أكيد أكيد، بس أنا كلة الرد معناها آه دايما. البث بضل يفصل بحكي أمين سكر. أمين إن شاء الله تكون عندك الأمور تمام الآن. عفيف ما كرينا رسالتك، أنت شو باعت رسالة؟ الدنيا صيف، اليوم طويل، الجمعة والسبت طول. بالنهاية بالرسالة الطويلة عفيف بيقترح انه السبت نداوم. نو لا ما بدي. هلا بشكر الياباني. امير الفريحات، عليك شكوى يا امير بانك بتضل انت عدو الزيتون وتكلع بالجراف الزيتون. اذا هالحكي صحيح يا امير فرح نزعل منك كتير كتير كتير. حدا يقتلع النعمة ويقطعها. بعيدا عن المزح، الشجر مش مجرد انك حاطت شجرة انت متغلب فيها تروح تقطعها. الشجرة هي بيئة بالكامل، هي مطر اكثر، طقس معتدل اكثر، اكسجين اكثر، هواء نظيف أكثر. الشجر بيأخذ ثاني أكسيد الكربون، الهواء اللي مش نظيف، وبيعطيك هواء نظيف تشمه. يا أمير دافع عن حالك.

0: أم محمود بتطلب من المستمعين ومنا ندعي لخالتها أم محمد بالشفاء العاجل، ربنا يشفيها ويشفي كل المرضى. اليوم أول يوم بموسم الصيف، صحيح يا أسمرية خفيف الدم؟ والله يصبر محبي الشتاء، لازم الواحد يحب كل الدنيا وكل الفصول، شو ربنا خلق في هذا العالم لازم نحبه. عبود بيقول إنه سلام بيرجع المستمعين أحيانا سنوات طويلة لورا، سنوات ضوئية، على أغنية يا غايب.
1: يا غايب لما تسأل أحبابك اللي حيبونك ويناموا الليل عيونك. أنا
0: أيام ما كان عبود يحب يبدو. اليوم

0: يعني يا ابو زياد انا كتير اتحكي، بقولي لولا انك مش كتير اتحكي ما وصلت لهون. بس انا بحكي في البرنامج، بعد البرنامج ما بحكي، بيموتوا في رايي اني احكي كلمه وما بنطقها. ترجوني احكي. خليتي في لا لا لا لا غيرك صبايا وبابا سكرتي ويصيرك اليوم. يا سلام، يوم الدوالي عند ام بسام النجار كمان وام رواد، عندهم رز الكامولين والحب القصيره الافضل للدوالي. في ناس بطبخوه كذابي يا لانجي، مش زاكي. لا انا بيعجبني، لازم لحمة، ولازم كمان لحمة الزغلول، مش اي لحمة، لحمة الخروف. شو رأيك تتدخل في انا بحب وشو بحب؟ بمناسبة هالشوبات يا عبود، مش عارف شو الأغنية اللي بدك إياها، أنا مش فاهمتها، وضح لي الأغنية.
1: بسم الله وما شاء الله
2: ما شاء الله
1: الحلاوة كلها.
0: صباح الخير يا مهند، إلك ولا رامز فراس الكميل، أبو الأمير الحمد لله على السلامة، بهاء أبو إلين ولؤي وأبو آدم، وتنساش فراس زريق. إن شاء الله ما تكون نسيت حدا فيهم.

يعني فادي ماضي بيقول إنه الدوالي لحالها مش زاكية، بدها معها محاشي. هذا أكتر بطريقة أكل العراقيين، بحطوا كل المحاشي مع بعض، كوسة مع بيتنجان مع ملفوف مع بصل مع فلفلة، الفلفل الحلو، فبحطوها في طنجرة واحدة. شو اسمها نسيت؟ الدولمة العراقية. أنا صراحة نفسي أكلها عن جد، إذا نفسي أجرب أكل فهو هاي الأكل العراقية، لأنه بيعدوا عن زكاوتها. أكيد بدها فريشة، ما فيش نقاش، بدها فريشة وبدها طماطم بندورة، ميت الطماطم. شو ميت الطماطم؟ معجون الطماطم من الضيافة. وبدها فريشة، بدها بطيخ وفراولة، وبعدها بعد ما تاكل تاكل تاكل تاكل شو بدها؟ أكتيف يوغورت، أكتيف يوغورت الجنيدي، علشان تهضم كل اللي أكلته ولا كأنك ما أكل. احلف ما أكلت.

اهلا اهلا احمد. وصلنا امير. امير يسعد صباحك. سمية بتقول هيك جو ما بده دخول على المطبخ، بده مشاوي الزغلول. بده تسوق يا سمية، شلونك؟ شو رأيك نروح تسوق على الشيني إكسترا؟ إذا معك تطبيق أو أنت من مشتركي تطبيق شيني مي، فيك تستفيد من العروض الهائلة الرهيبة الرفيعة المستوى في كل فروع الشيني إكسترا. إن شاء الله بنتك يا حسام البكري تجيب كويس بالتوجيه، إن شاء الله تجيب ممتاز، وتحط لها حساب في بنك القاهرة عمان وتنبسط بعدها إن شاء الله. ما تكون سلام على رأي السلام بيقول لك إن شاء الله ما تكون طال على أبوها. نظفوا إيديكم منيح منيح منيح منيح منيح منيح، اغسلوا إيديكم بصابون السائل تبع سمارت من شركة البريق. وأي حدا ما قرأت رسالة لإله يعذرني ويسامحني، ترى يوم القيامة مش تطلع لي تقول لي ما قرأتي لي رسالة، سامحوني. ها إن شاء الله نلتقي بكرة مع فادي ماضي، وسلام اللي صار يسمع، ونجوى الحمدان، وإيهاب توفيق نهديكم هاي الأغنية.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام. الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة طالت مدنا وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات وتفتيشات ميدانية، إلى جانب إغلاق طرق ونصب حواجز عسكرية، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين في عدد من المناطق. مستوطنون يتلفون الليلة الماضية خطا ناقلا للمياه ويسرقون جزءا منه في عدة مناطق في منطقة عاطوف شرق بلدة طمون جنوب شرق طوباس. استشهاد 7 أشخاص بينهم فلسطينيان الليلة الماضية جرى سلسلة غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان، بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام صباح اليوم. محادثات أمريكية إيرانية برعاية باكستانية تنطلق اليوم في إطار مذكرة تفاهم إسلام أباد التي تهدف إلى التمهيد لتسوية أوسع تشمل إنهاء التوتر بين واشنطن وتل أبيب وسط تصاعد التطورات الإقليمية. وزير النفط الإيراني محسن نجاد يقول اليوم أن قطاع النفط الإيراني سيصبح اختبارا حاسما لأي اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن إذا حافظت الأطراف الغربية على الالتزام بمضمونه. القيادة المركزية الأمريكية تقول أن 55 سفينة عبرت مضيق هرمز حاملة أكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: راية اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: فيزا الثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: رايا اف ام ترافقك أينما كنت. على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام.
7: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تتحرك بكين بحذر في مشهد نقدي تتداخل فيه وفرة السيولة مع ضعف الطلب على الائتمان، وتتصاعد فيه المخاوف من تشوهات في أسواق السندات، بينما يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤا ممتدا في قطاعات حيوية على رأسها العقارات. وباتت مهمة بنك الشعب الصيني تتركز بصورة أكبر على توجيه الأموال لضخها فقط في السوق وضمان عدم تحولها إلى وقود لمخاطر عالية مالية وجديدة، وفق ما قالت وكالة بلومبرغ للأنباء. حذرت دراسة حديثة من أن موجات الحر المتصاعدة قد تتحول إلى أحد أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجه الهند في السنوات المقبلة، مع تزايد الخسائر في الإنتاجية وساعات العمل وارتفاع الضغوط على قطاعات تعتمد بشكل كبير على العمالة البدنية. تقديرات صادرة عن معهد ماكنزي العالمي أشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة قد يهدد ما بين 2.5% إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي للهند بحلول عام 2030، في وقت يعتمد فيه جزء كبير من الاقتصاد الهندي على قطاعات البناء والتصنيع والزراعة والخدمات اللوجستية التي يعتبر الإنسان فيها ضروري.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الجيد. الحصول على كمية كافية من النوم الجيد يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الجسم والعقل. ينصح بتخصيص وقت كاف للنوم وتهيئة بيئة مريحة لتحسين جودته.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: إنصال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات واسعة طالت مدنا وبلدات ومخيمات في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات وتفتيشات ميدانية، إلى جانب إغلاق طرق ونصب حواجز عسكرية، فيما واصل المستوطنون اعتداءاتهم على المواطنين في عدد من المناطق. مستوطنون يتلفون الليلة الماضية خطا ناقلا للمياه ويسرقون جزءا منه في عدة مناطق في منطقة عاطوف شرق بلدة طمون جنوب شرق طوباس. استشهاد 7 أشخاص بينهم فلسطينيان الليلة الماضية جرى سلسلة غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان، بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام صباح اليوم. محادثات أمريكية إيرانية برعاية باكستانية تنطلق اليوم في إطار مذكرة تفاهم إسلام أباد التي تهدف إلى التمهيد لتسوية أوسع تشمل إنهاء التوتر بين واشنطن وتل أبيب وسط تصاعد التطورات الإقليمية. وزير النفط الإيراني محسن نجاد يقول اليوم إن قطاع النفط الإيراني سيصبح اختبارا حاسما لأي اتفاق نهائي بين طهران وواشنطن إذا حافظت الأطراف الغربية على الالتزام بمضمونه. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن 55 سفينة عبرت مضيق هرمز حاملة أكثر من 17 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من هيتضر في حاجة؟
2: كنا احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل مرة بتختار المنتج الوطني أنت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي، وبهمني ناسها، وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجود اختيار.
3: أغنيات الزمن الجميل

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: كتابه كأس العالم تاريخ أعظم حدث رياضي في هذا العالم والصادر عام 11 و2000 ميلادي، يأخذنا الكاتب والصحفي كليمنتي أنجيلو ليسي في رحلة زمنية ممتدة تبدأ من لحظة ميلاد كأس العالم لكرة القدم في الأوروغواي عام 30 و1900 ميلادي، وصولا إلى النسخ الحديثة التي تحولت فيها البطولة إلى أكبر حدث رياضي على وجه الأرض. ولا يكتفي الكتاب إطلاقاً بسرد النتائج أو ذكر أسماء الأبطال فحسب، بل يعيد بناء قصة البطولة كرحلة إنسانية عالمية تتقاطع فيها الرياضة مع السياسة والاقتصاد والثقافة، فكل نسخة من كأس العالم ليست مجرد مباريات فحسب، بل هي بمثابة مرآة تعكس حالة العالم برمته وحال الشعوب. حروب، تحولات سياسية، تطور تقني، صعود قوى واختفاء قوى أخرى، وتغيرات اجتماعية كبرى. ويرصد الكتاب اللحظات التي صنعت أسطورة البطولة، أهدافا خالدة، مباريات دراماتيكية، ونجوم تحولوا إلى رموز مثل بيلي ومارادونا وزيدان، والقائمة تطول. لكن خلف هذه اللحظات يكشف الكاتب أيضا كيف أصبحت كأس العالم منصة للقوة الناعمة تستخدمها الدول لتقديم صورتها أمام العالم والبشرية برمتها. كما يوضح الكتاب كيف تطورت البطولة من حدث محدود المشاركة إلى مهرجان عالمي ضخم يتابعه مليارات البشر حول العالم، وتتحكم فيه عوامل الإعلام والتسويق والمال والتكنولوجيا والتطور التقني والاقتصاد الرياضي العالمي. ويتوقف الكتاب عند التحولات الكبرى في تنظيم البطولة، من البث التلفزيوني إلى التكنولوجيا الحديثة مثل تقنيات التحكم والذكاء الاصطناعي، وكيف غيرت هذه الأدوات شكل اللعبة وتجربة المشاهدة. في النهاية يقدم ليسي كأس العالم كأكثر من بطولة كرة قدم، إنها وكما يقول سجل حي لتاريخ العالم الحديث تختلط فيه المتعة بالرياضة والسياسة والهوية، ليصبح كل 4 سنوات موعدا مع قصة جديدة يكتبها العالم على أرض الملاعب. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لم يعد الصوت كافيا فاكتمل بالصورة. رايا تي في متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: الساعة الآن 1 ظهرا. الأخبار المحلية.
2: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
1: العربية والعالمية.
3: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
1: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
4: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
1: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1 ظهراً.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم سيداتي سادتي بكل الخير. نقدم إلى حضراتكم فيما يلي برنامج الواحدة الإخبارية من رايا أف أم، ونبدأه بالعناوين. أشهر حرم دامية في غزة وتحذير من تدهور المتاح من الخدمات البلدية. شاهد نزوح في عطوف تثير القلق على مستقبل سلة الغذاء. وفي الواحدة الإخبارية سنحاول التعرف على العلاقة بين جلسة طارئة في مباحثات سويسرا بين واشنطن وطهران ومستقبل نتنياهو السياسي. كانت هذه العناوين، أما التفاصيل فتأتيكم بعد موجز بأهم وآخر الأنباء.
6: مساء الخير رامي لك ولكافة المستمعين، وأهلا بكم إلى هذا الموجز. صحة غزة تعلن عن استشهاد 9 مواطنين وإصابة 41 آخرين في استهدافات وخروقات من جانب الاحتلال في الساعات 24 الماضية. سلطات الاحتلال تسلم اليوم المواطن المقدسي جواد أبو رموز اخطارا بهدم منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وزارة الزراعة تؤكد أنه لم تسجل أي إصابات بفيروس البطيخ في الحقول الفلسطينية، وتؤكد أن الأمراض النباتية لا تنتقل إلى الإنسان ولا تشكل خطرا على الصحة البشرية أو على المستهلكين. إصابة شاب بجروح خطيرة في حادث نجم عن جريمة عنف وقعت اليوم في قرية الشبل أم الغنم في الجليل الأسفل داخل الخط الأخضر. تقارير عبرية تفيد بمقتل 6 جنود بينهم ضابط وإصابة أكثر من 20 آخرين في الأيام الثلاثة الماضية في مواجهات في جنوب لبنان مع حزب الله، لتصل حصيلة قتلى الاحتلال منذ آذار الماضي إلى 36. سويسرا تستضيف اليوم انطلاق محادثات إيرانية أمريكية برعاية باكستانية في إطار مذكرة التفاهم التي تهدف لإنهاء التوتر والحرب في الشرق الأوسط. صحيفة يدعة أحرنوت العبرية تفيد بأن جيش الاحتلال يواصل حصار نحو 30 مقاتلا من حزب الله اللبناني داخل شبكة أنفاق في جنوب لبنان رغم الأوامر الإسرائيلية الرسمية بوقف إطلاق النار. مصادر إعلامية إسرائيلية تفيد بأن بنيامين نتنياهو طلب من وزرائه الامتناع عن توجيه انتقادات شخصية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسط صعود التوتر بين واشنطن وتل أبيب على خلفية ملفي إيران وحزب الله. أخيرا، اشتداد حدة الأزمة في بوليفيا أمس مع إعلان الرئيس رودريغو باز حالة الطوارئ لنشر الجيش على نطاق أوسع لإزالة الحواجز واستعادة النظام بعد احتجاجات أصابت الاقتصاد البوليفي بالشلل على مدار 50 يوما الماضية. نهاية الموجز، قرأته نجوى الحمدان. أما الآن فنعود إليك رامي في الواحدة الإخبارية.
5: نروح مرحب بكم من جديد. منذ 252 يوما ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، وغزة لم تعرف الهدوء. نحو 3340 خرقا للاتفاق، خلفت أكثر من 1010 شهداء و 3200 مصاب و 100 معتقل، عدا عن استهداف خيام النازحين ونسف ما تبقى قائما من المباني وإحكام الحصار وإغلاق المعابر وتوسيع المناطق المحتلة داخل القطاع. مراسلة رايا ربا خالد.
7: هي كانت أسابيع دامية للأسف خلال الأسابيع الأخيرة تحديدا التي كشف الجيش الإسرائيلي فيها من عمليات الاستهداف الواسعة والمركزة باتجاه المدنيين، تجمعات المواطنين، خيام النازحين، شقق سكنية، أوامر بالإخلاء، عمليات نزوح قصري صدرت في مناطق مختلفة، لأن جيش الاحتلال كان يهدد مربعات سكنية بأكملها بالاستهداف والقصف وبالتدمير، متذرعا ببنية تحتية تابعة للمقاومة الفلسطينية كان يريد تحييدها كما كان يشير، ولكن هدف هذه العمليات كلها كان هدفا تدميريا بشكل أو بآخر. عمليات الاستهداف طالت مدنيين، أطفال، نساء، طالت صحفيين. كان زميلنا الصحفي أحمد وشاح أمس الذي استهدف هو عدد من رفاقه، وكذلك الأمر كان تصل عمليات الاستهداف إلى أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكانت هذه الاستهدافات التي تصل إلى المستشفيات على إثرها عشرات الإصابات، تذكر أيضا عن ضغط جديد على المنظومة الصحية وتحديدا المستشفيات التي تعاني بشكل كبير من نقص حاد في الأدوية. تزامنا مع كل عمليات الاستهداف التي أسفرت عما يزيد عن 1020 شهيدا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، نتحدث عن ضغط كبير على الواقع الإنساني، تمدد وتوسع لمناطق حدود الخط الأصفر. الجيش الإسرائيلي دفع المكعبات الإسمنتية باتجاه مناطق تواجد المدنيين، بدأ بعمليات الزحف من جديد، يطبق نتنياهو بشكل واضح الخطة التي أعلنها وقال عنها بأنه ذاهب وماضي باتجاه السيطرة على 70% من مساحة القطاع. نستطيع أن نقدر مساحة ما يسيطر عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي الآن ب 63%، وعمليات التوسع قائمة. يتفاجأ الأهالي صبيحة كل يوم بأن المكعبات الإسمنتية الصفراء وجدت على أبواب منازلهم بين خيامهم، ويبدأ الجيش الإسرائيلي عبر عمليات إطلاق النار من المسيرات، إطلاق القنابل اليدوية من هذه المسيرات، إطلاق النار من الرافعات التي نصبت على حدود الخط الأصفر، بعملية تطفيش هؤلاء السكان ودفعهم للنزوح القصري بسبب تحول هذه المناطق إلى مناطق خطرة وتطالها نيران جيش الاحتلال الإسرائيلي. فيما يتعلق أيضا بالضغط على المنظومة الإنسانية، حتى عمليات إجلاء المرضى والجرحى، جيش الاحتلال ضيق من هذه العمليات، أصبحت الأعداد تتضاءل يوما بعد يوم في ظل معاناة تزداد، جرحى ومصابين جدد، عمليات جراحية ماسة لا تستطيع الفرق الطبية إن عملها في قطاع غزة، بدأ على إثر ذلك يستشهد عدد من المصابين وترتفع حصيلة الشهداء المتأثرين بإصاباتهم يوما بعد يوم في ظل انهيار كامل، منع إدخال الأدوية والمستهلكات الطبية. هناك 53% من الأدوية والمستهلكات الطبية رصيدها صفري في مستودعات وزارة الصحة بغزة، وهذا الأمر ناشدت مرارا وتكرارا من خلاله الوزارة وتحديدا للمنظمات الدولية على رأسها منظمة الصحة العالمية بضرورة التدخل الفوري. نحن نتحدث عن وقف لإطلاق النار، نتحدث عن هدنة، نتحدث عن مفترض تسهيلات على المعابر. هناك بنود تتحدث كانت في اتفاق وقف إطلاق النار عن إدخال شاحنات المساعدات بشكل غير محدود لإغاثة هذه القطاعات الإنسانية الحيوية، ولكن لا حياة لمن تنادي. الواقع التضييقي على حاله منذ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، وعمليات القتل الجماعية أيضا مستمرة يوما بعد يوم.
5: شكرا ربا خالد مراسلة شبكة رايا، كنت معنا من غزة. حذر اتحاد بلديات قطاع غزة من أن المنظومة الخدمية باتت قاب قوسين أو أدنى من الانهيار التام في ظل استمرار الاحتلال في منع دخول مواد أساسية وضرورية. وبين رئيس الاتحاد يحيى السراج أن الأزمة الراهنة التي تدنو من المرحلة الحرجة لا تتعلق فقط بنقص الوقود، وإنما

0: تصل إلى قرب نفاد الزيوت الصناعية وانعدام قطع الغيار والإطارات، والتي تمثل عصبا رئيسيا لعمل المعدات والآليات في قطاعات حيوية كأبار مياه الشرب والصرف الصحي.
1: الحقيقة أن الاحتلال يعني يمعن في إيجاد الصعوبات والتحديات أمام عمل البلديات وأمام جميع أعمال القطاعات في قطاع غزة، سواء الصحة أو الدفاع المدني أو حتى القطاع الخاص، دائما يضع العراقيل المختلفة. كانت مشكلة الوقود هي المشكلة الأكبر في الفترة الماضية، الآن أصبحت هي مشكلة أقل خطورة. المشكلة الأكبر حاليا عدم توفر قطع الغيار وعلى رأسها الزيوت اللازمة للمحركات، للمولدات الكهرباء، لمحركات السيارات والجميع أنواع المحركات التي تلزم لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. العديد من المولدات توقفت عن العمل، وسبب ذلك نقص كبير في كميات المياه الواردة للمواطنين. هناك مولدات تستخدم في ضخ مياه الصرف الصحي وتحاول تقلل من الكوارث الصحية والبيئية للمواطنين، والعديد من هذه المولدات توقفت عن العمل. بنكة الشيخ رضوان مثلا الآن هي بنكة لتجميع مياه الأمطار، ولكنها حاليا تجمع فيها مياه الصرف الصحي وترتفع فيها المياه تدريجيا، وفي حال عدم توفر كميات كافية من زيت المحرك لتشغيل المولدات وضخ هذه المياه خارج البنكة وخارج السكان، فالخطر شديد جدا من حيث انتشار الكارثة الصحية والبيئية في المنطقة المحيطة. قطع الغيار الأخرى لازمة، حتى إطارات السيارات حاليا غير متوفرة وغير موجودة، وبالتالي حركة السيارات والآليات التي تستخدم في جمع النفايات وترحيلها، تستخدم في تشغيل الآبار، في تشغيل خطوط المياه، في الصيانة اللازمة، في فتح الشوارع، كل هذه معرضة للتوقف في جميع المستويات وجميع القطاعات. ونحن نناشد منذ أشهر طويلة بضرورة السماح بإدخال كل ما يلزم من هذه الأشياء. قبل كل ذلك مواد البناء حاليا غير متوفرة مطلقا، نحن بحاجة إلى 10,000 طن من الأسمنت بشكل عاجل وسريع، ونحن نناشد ونطالب بتوفير ذلك منذ أكثر من عام حتى نستخدمه في صيانة خطوط المياه والصرف الصحي والمناهل المختلفة في الطرقات، وهذا غير متوفر مطلقا حتى هذه اللحظة.
0: تتحدث عن مناشدات عمرها أشهر دكتور يحيى السراج، ما مصيرها؟
1: الاستجابة يعني تؤول إلى الصفر، هناك استجابات بسيطة وضئيلة، أحيانا يتم توفير بعض الأشياء لقطاع الصحة، أحيانا يتم توفير بعض الأشياء للمخابز لبعض القطاعات، لكن كله يكون بشكل محدود جدا.
0: ما يتم توفيره دكتور، حتى نفهم، ما يتم توفيره هو استجابة لهذه المناشدات، أم أنه يدخل بشكل يعني قد يكون دوري إلى غزة؟
1: لا، ليس بشكل دوري، وإنما هو ضمن ضغوطات معينة قد يكون من بعض الجهات الدولية، من بعض المؤسسات الدولية، لكن ليس بشكل دوري وليس بشكل طبيعي. كل شيء يدخل بشكل مقنن وبشكل يعني صعب جدا السماح بالأشياء الأساسية والضرورية.
0: دكتور يحيى السراج، الآن تتحدثون عن فترة مصيرية ربما أمام ما يتاح تقديمه من خدمات في قطاع غزة، هل من تقدير لمدة هذه الفترة الزمنية التي يعني قد لا قدر الله وفي نهايتها يعلن عن انهيار خدمات بلدية متاحة ولكنها أساسية؟
1: نحن أمل أن نصل إلى هذه اللحظة. المشكلة الأكبر حاليا بدأنا في فصل الصيف، وفصل الصيف له متطلبات خاصة، هناك حاجة أكثر لكميات المياه. حاليا كمية المياه المتوفرة للمواطنين هي تعادل 30% من الاحتياج الذي كان مقدرا قبل العدوان على قطاع غزة، وبالتالي نصيب الفرد من المياه في التقديرات المختلفة يتراوح بين 10 إلى 15 لتر في اليوم، وهذه الكمية ضمن المعايير الدولية هي قليلة جدا جدا. في المعايير الدولية يعني تطلب من 80 إلى 100 لتر في اليوم. فإذا ما هذا الخدمة المقلصة إذا ما قلصت أكثر وأكثر ونحن نحن في فصل الصيف, يعني يمكنك أن تتخيل ما هي المشكلة التي قد تحدث من انتشار أمراض وأوبئة وخلافه في جميع المدن القطرية.
0: شكرا جزيلا الدكتور يحيى السراج رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة ورئيس بلدية غزة. تنذر مشاهد انتشرت مؤخرا لنزوح العشرات تحت تهديد سلاح الاحتلال من مزارعهم في عطوف جنوب شرق طوباس بخطر يهدد سلة فلسطين الغذائية. سهل البقيعة يقع شيئا فشيئا في قبضة الاحتلال, والأخير يتذرع بشق طريق عسكرية بطول 22 كيلومترا تمتد من عين شبلي إلى تياسير لمصادرة الآلاف من الدنومات والقضاء على مستقبل الزراعة والرعي في كامل المنطقة. رئيس مجلس قروي عطوف عبد الله بشارات:
2: يعني احنا اذا بدنا نحكي عن عطوف وسهل عطوف, طبعا قرية عطوف هي قرية فلسطينية تقع على تقريبا مساحة 96 الف دلم. طبعا هذا السهل سهل البكيعة, يعني سهل زراعي ويسمى سلة غذاء فلسطين. طبعا هذا السهل تقريبا بيستوعب يوميا حوالي 4000 عامل ل 5000 عامل. يعني احنا عندنا يعني حتى بنجيب من المحافظات المجاوره بيجوا بيشتغلوا عندنا في هذا السهل. هسه اللي بيجري في هاي المنطقه انه من بدايه العام الحالي تم عمل شارع عسكري في منطقه عطوف. اولا هذا الشارع تقريبا بيمتد من عين شبلي لحتى مخصومة ياسير. طبعا هذا الشارع بيجي تقريبا بيقطع حوالي 70% من أراضي عطوف. طبعا هاي الأراضي كلياتها أراضي زراعية, كلياتها فيها منشآت زراعية, حمامات, يعني ريشة, كل المزروعات موجودة في هاي المنطقة. يعني إحنا تقريبا لا يقل عن 5000 ل 6000 دلم هذول بنزرعين في البطاطا. عندنا الزعتر تقريبا 600-700 دلم, عندنا العنب حوالي 2000 دلم. جميع المزروعات في هاي المنطقة, يعني حتى الموز في منطقتنا لا يقل عن 1500 دلم موجود في هاي المنطقة. طبعا اللي بيجري حاليا انه الاسرائيليين قاعدين بيحاولوا السيطرة الكاملة على سهل البكيعة. يعني في عنا احنا طبعا عملوا نقطة عسكرية في منطقة بين عطوف وطمون او مستوطني, طبعا سيطروا فيها على تقريبا 17000 دلم من اراضي طمون وعطوف. بعدها بلشوا في الشارع العسكري هذا, الشارع العسكري هذا تقريبا قطع 70% من اراضي عطوف وطمون. في طبعا خلف هذا الشارع حوالي 70 عائلة من مربي الثروة الحيوانية. حاليا طبعا في تكملة لهذا الشارع بيحاولوا يعني بلشوا بإزالة أي إشي موجود في مسار هذا الشارع. طبعا اللي حصل قبل يومين هو طرد لجميع العمال اللي موجودين في هاي المنشآت الزراعية, وهاي الصور اللي انتو شفتوها والناس شافتها هاي من العمال اللي قاعدين بيشتغلوا في هاي المنشآت. يعني احنا هاي العمال اللي بيشتغلوا في هاي الأرض هذولا طبعا بعد تكملة هذا الشارع وبعد السيطرة على هذا السهل هذولا أصبحوا فاقدين للعمل في هاي المنطقة.
0: أستاذ عبد الله بشارات, طرد مؤقت أم دائم من تلك المزارع التي يعمل جيش الاحتلال في محيطها على شق الطريق التي يقول إنها عسكرية؟
2: شوف اللي بيصير قاعد هو طرد دائم وهو السيطرة على هذا السهل. يعني شوف احنا بلشوا في تخريب خطوط المياه لهاي المزارع. احنا قطعوا المياه تقريبا 30 يوم عن اغلب المزارع اللي موجودة. يعني حتى تكرار كل فترة وفترة قاعدين بيجوا، يعني كل إعادة لصيانة خطوط المي المواصلة لهاي المزارع بيحاولوا يجوا يخربوها كل فترة، يعني بيحاولوا إنهم ما يخلوا حدا في المنطقة، بيطاردوا العمال شبه يوميا. الصورة اللي بينت هاي تقريبا تتكرر شبه يوميا، يعني إحنا عنا موسم العنب حاليا وعنا أكثر من موسم للمزروعات، فهم بيحاولوا يعني أكثر من مرة بيحاولوا ما يصلوا العمال لأماكن عملهم، بيحاولوا انه يقضوا على هاي المزارع اللي موجودة. وكل هذا الاشي يعني انت بتعرف الحرب الموجودة حاليا على الزراعة وعلى مربي الثروة الحيوانية، وهم بيحاولوا يقضوا على هذول الشغلتين. اللي بيصير هو طرد دائم والسيطرة على هذا السهل. طبعا الحجة انه شارع عسكري، الموضوع مش شارع عسكري، الموضوع هو السيطرة على هذا السهل، توسيع المستوطنات المجاورة، السيطرة على أكثر يعني أرض ممكن بيقدروا يأخذوها، بيحاولوا إنهم يضموها إلهم، وهذا اللي قاعد بيصير في المنطقة.
0: لو فرضنا أن الاحتلال سيطر على منطقة سهل لبقيعة، ماذا يعني ذلك بالنسبة لي يعني سلة الغذاء الفلسطينية أستاذ عبدالله بشارات؟
2: يعني أولا السهل هذا هو سلة غذاء فلسطين، أغلب المنتجات موجودة فيه يعني بيعمل اكتفاء ذاتي في فلسطين كلها يعني من المزروعات. ثانيا أنت بتحكي تقريبا عن يعني آلاف المزارعين اللي بيستفيدوا من هذا السهل، آلاف العمال اللي بيستفيدوا من هذا السهل. ففي حال أنه يعني لا سمح الله تم السيطرة على هذا السهل، فيعني خلينا نقول هاي العائلات فقدت مصدر رزقها نهائيا.
0: وإلى أي حد ترى أن الاحتلال بعيد عن السيطرة وإعادة احتلال هذا السهل في هذه المرحلة أستاذ عبد الله؟
2: يعني اللي بيجري يعني تم السيطرة عليه تقريبا، لأنه إحنا يعني حتى توجهنا للمحاكم، توجهنا للمحكمة العدل العليا، في النهاية يعني هو الحاكم وهو الآمر، وهو يعني ما في أي يعني إحنا ما وصلنا لأي حل. الإسرائيليين يعني ماضيين على إنهم يتم السيطرة على كل الأراضي الفلسطينية يعني وين ما كان. فيعني إحنا اللي شايفينه إنه الشارع العسكري يعني ماضيين في عمله كاملة، وهذا الشارع تقريبا سيطر على كل الأراضي اللي موجودة، يعني ما بيظل تقريبا 15-20% من الأراضي فقط، وباقي الأراضي تقريبا راحت. يعني بعد عمل أو إنجاز هذا الشارع أنت بتحكي عن تقريبا يعني مثلا الثروة الحيوانية وصلوا على تقريبا يعني هذا الشارع 180 ألف دلم اللي بيفصلهن عن الكرة وعن قرية عاطوف. هذول يعني مش في هالسهولة رح نقدر نصلهن. ففي هاي الحالة مربي الثروة الحيوانية أصبحوا يعني خارجين، يعني ما بيقدروا يظلوا موجودين في هاي الأراضي لأنه ما بيقدروا يصلوا إلها. حتى السهل والزراعة وكل هاي الأمور تقريبا يعني رح تنفكت، يعني ما ظل في أمل.
0: شكرا جزيلا رئيس مجلس قروي عاطوف الأستاذ عبدالله بشارات. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن إسرائيل يمكنها الاعتماد على القوة العسكرية والقتل وحدهما لحل مشكلاتها الأمنية، وذلك ردا على إعلان مسؤولين في تل أبيب رفضهم لمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. هذا التصريح نقل عن ديفانس قبل الإعلان عن وصوله صباحا إلى سويسرا للانخراط في جولة المفاوضات الفنية التي تعقد مع مسؤولين إيرانيين يقودهم رئيس البرلمان كبير المفاوضين محمد باقر قليباف. وورد أن جلسة طارئة جرت جدولتها لتفتتح بها المفاوضات تخص وقف إطلاق النار الذي أعلن عن تجديده بالأمس في الجنوب اللبناني عقب ضغوط وصفت بالهائلة مارسها البيت الأبيض على تل أبيب ورئيس حكومتها. ووصف مسؤولون في الإدارة الأمريكية دمج ملف هدنة لبنان في المفاوضات المباشرة مع إيران يمثل تحولا استراتيجيا لإدارة الرئيس دونالد ترامب. من جانبه اعتبر الكاتب والمحلل السياسي حمزة البشتاوي في قراءة قدمها لرايا من بيروت أن بنيامين نتنياهو لن يكف عن مساعي تخريب الاتفاق مع إيران من خلال جبهة الجنوب اللبناني، لأن ذلك سيعني انسحابا عسكريا ينسف مستقبله السياسي.
3: يعني أنا باعتقادي هذا مرتبط بالبند الأول في مذكرة التفاهم التي جرى التوقيع عليها ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والبند الأول في مذكرة التفاهم يتحدث صراحة عن وقف إطلاق النار على كافة الجبهات وخاصة في لبنان. كان هذا شرطا حاسما وشرطا أساسيا لبدء المفاوضات، ولكن رأينا أن رغم الضغوط وهذه الضغوط باعتقادي هناك شكوك حولها، لأنها لو كانت جدية وفعلية لما استطاع بنيامين نتنياهو أن يتفلت منها بهذا الشكل، ولكن يعني هناك تقديرات تقول بأن هذه الضغوط يصوبها بعض التخاذل، لأن وقف إطلاق النار لم يتم، وبنيامين نتنياهو انتقل دوره من دور المحرض على استمرار العدوان إلى دور المخرب لأي اتفاق. بغض النظر أن ما يطرحه الآن بنيامين نتنياهو من أسباب بنسميها أسباب أمنية، هو لا يريد أن يكون وقف إطلاق النار مقدمة للانسحاب، وإذا كان هذا الاتفاق هو وقف إطلاق نار مقدمة للانسحاب، هو يريد أن يحافظ على ما يسميه حرية الحركة، ويريد أن يحافظ على ما يسمى بالخط الأصفر الذي أنشأه في منطقة جنوب لبنان. هو يدعي بأن المقاومة في لبنان هي من تخرق وقف إطلاق النار، ولكن الوقائع الميدانية تشير إلى عكس ذلك تماما. هناك استمرار لخرق وقف إطلاق النار، وفي الأيام المقبلة يعني بالأمس وأول أمس خرق وقف إطلاق النار لم يكن عبارة عن شن عدوان هنا أو هناك، بل تحول إلى وقف إطلاق النار إلى عدوان موصوص ضد الأراضي اللبنانية. هذا كله نضعه في سياق واضح، هو محاولة بنيامين نتنياهو تخريب هذا الاتفاق، وليس لأسباب أمنية فقط بل لأسباب سياسية تتعلق به بشكل مباشر.
0: هل تتوقع أيضا أن يمارس هذا الدور بنيامين نتنياهو في الفترة المقبلة بما قد يهدد بنسف يعني تفاهمات أكبر تسعى الولايات المتحدة إلى إبرامها مع إيران؟
3: يعني هناك تقديرات تشير بأن إذا استمر خرق وقف إطلاق النار من قبل حكومة الاحتلال، هذا قد يؤدي إلى تدخل عسكري من قبل إيران. لن تكتفي فقط بالموقف السياسي تجاه المفاوضات أو رفض المفاوضات. رأينا بالأمس كان هناك بيان واضح تحدث عن إعادة إغلاق مضيق هرمز، وقد يتطور هذا الموقف إلى تدخل وإسناد صاروخي أو إسناد عسكري كما يقال. ولكن الإدارة الأمريكية هي ترى بأن مصلحتها استنادا إلى شعار الحملة الانتخابية للرئيس ترامب، بأن مصلحتها تقتضي الذهاب نحو شعار أمريكا أولا، والذهاب نحو المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة في المنطقة المتعلقة أولا بمصادر الطاقة والممرات المائية وأيضا أمن إسرائيل. ولكن يتحدث الآن عدد من المسؤولين في الإدارة الأمريكية بأنهم أصبحوا يفهمون المصلحة الإسرائيلية أكثر من بنيامين نتنياهو الذي الآن يعني تقوده مصالحه الانتخابية أكثر من أي مصالح وأهداف أخرى. الآن ما يجري في الجنوب اللبناني من عمليات قصف تدميرية كبيرة جدا، هذا قد يؤدي إلى تصعيد الأمور بشكل كبير. ولكن رأينا ما جرى الآن، رغم كل هذا التوتر جرى الحديث عن بدل وقف المفاوضات أو الانسحاب من المفاوضات أن تخصص الجلسة الأولى هي لبحث موضوع لبنان. إذن نحن أمام تداعيات سياسية كبرى لاستمرار العدوان ولخرق واطلاق النار في لبنان. هل ستقوم الإدارة الأمريكية بعد تصريحات نائب الرئيس جيدي فانز بأنه يعني يستندون إلى دور وزير الخارجية ماركو روبيو بالتواصل مع الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف اطلاق النار، هل سيكتفون بهذا الدور السياسي أم سيكون للرئيس ترامب قولا حاسما وإن أراد فعل ذلك يستطيع بمنع خرق وقف اطلاق النار وإلزام بنيامين نتنياهو بوقف اطلاق النار؟ ووقف اطلاق النار لا يعني بالنسبة للبنان انتهاء المسألة، لأن وقف اطلاق النار يعني الانسحاب، وهذا ما يخافه بنيامين نتنياهو الذي يعتبر أنه الخاسر الاستراتيجي الأكبر اليوم بتوقيع مذكرة التفاهم والدخول بمفاوضات تؤدي إلى اتفاق فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني وما يتعلق بالعلاقة الأمريكية مع المنطقة ومع إيران بشكل خاص.
0: نشكرك على هذه القراءة، الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حمزة البشتاوي، كنت معنا من لبنان.
4: رايا فن ترافقك أينما كنت.
0: من رايا اف ام قدمنا الى حضراتكم الواحدة الاخبارية، نشكر لكم في ختامها المتابعة. تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمرة، دمتم بخير، الى اللقاء.
4: الاخبار المحلية.
5: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
4: العربية والعالمية.
5: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
4: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
6: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
4: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائياً. 10 رابحين يومياً الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين ترتفع الكرة فوق الشبكة تبدأ الحكاية، حكاية لاعب فلسطيني آمن بأن الشغف يصنع المستحيل فحول موهبته إلى رحلة نجاح وإنجاز. في الملاعب المحلية كان حاضرا بقوة يقاتل على كل نقطة ويقود فريقه نحو البطولات حتى أصبح اسمه علامة فارقة في عالم الكرة الطائرة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو راني عصفور، لاعب المنتخب الوطني ونادي سنجل سابقا.
2: بدأت مسيرة الرياضية من عمر 10 أعوام في فريق براعم نادي سنجل، ثم انتقلت فيما بعد إلى فريق الأشبال إلى أن التحقت في صفوف الفريق الأول. تم تحقيق إنجازات عديدة في بطولات محلية كبطولة الدوري والكأس والسوبر، وعلى صعيد الكرة الطائرة الشرقية أيضا تم تحقيق إنجازات عديدة لنادي سنجل على مستوى الوطن طيلة الفترة السابقة.
1: بقميص منتخب فلسطين للكرة الطائرة حمل حلم الوطن إلى البطولات المختلفة وقدم أداء يعكس روح اللاعب الفلسطيني المليئة بالعزيمة والإصرار.
2: بدأ مشواري في المنتخبات من عام 2004 من خلال مشاركات عديدة على الصعيد العربي والإقليمي وتمثيل فلسطين بالكرة الطائرة الشاطئية، إلى أن انتقلت لمرحلة الاعتزال والتفرغ للتدريب في الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، والآن أحمل شهادة الدكتوراه ومحاضر دولي في هذه اللعبة. مشاركتي مع المنتخب الفلسطيني تمثل واجب ومهمة وطنية، ولنا الشرف في رفع اسم وعلم فلسطين في المحافل الرياضية الخارجية.
1: مسيرة لم تكتب بالصدفة بل صنعت بالتعب والالتزام وحب الرياضة ليبقى راني عصفور نموذجا يحتذى به.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامسة مساء
1: برعاية جوال.
0: الساعة الآن 12:00 أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أفهم.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة طفل لا يبلغ من العمر 9 أعوام اليوم برضوض إثر محاولة أحد المستوطنين دعسه في تجمع أبو فلاح البدوي قرب الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. طواقم جمعية الهلال الأحمر تشارك اليوم في عملية إجلاء طبي جديدة باتجاه معبر رفح البري، شملت 97 شخصا بينهم 35 مريضا و62 مرافقا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج قطاع غزة. سلطات الاحتلال تخطر اليوم المقدسي جواد أبو رموز بهدم منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. مستوطنون ينصبون اليوم خيمة استيطانية في أراضي قرية الرشايدة شرق بيت لحم بحماية قوات الاحتلال في خطوة تهدف إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية وتوسيع النشاط الاستيطاني في المنطقة. سلطات الاحتلال تمنع فجر اليوم وفدا نقابيا يونانيا من دخول دولة فلسطين رغم تلبيته دعوة رسمية من الاتحاد للمشاركة في زيارة تضامنية مع الحركة العمالية الفلسطينية. وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش يدعو اليوم إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة وإقامة إدارة عسكرية إسرائيلية فيه إلى جانب إعادة الاستيطان، معتبرا أنه لا يوجد حل آخر. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن بلاده لا تسعى لحيازة سلاح نووي، لكنها لن تتخلى كذلك عن حقها في تخصيب اليورانيوم، وذلك قبيل بدء طهران وواشنطن مفاوضات في سويسرا في إطار التفاهم لإنهاء الحرب. أسواق النفط العالمية تشهد اليوم موجة هبوط واضحة خلال التداولات الأخيرة بعد تراجع الأسعار من مستوياتها السابقة تحت ضغط المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة وسط إعادة تسعير تدريجية لتوازنات العرض والطلب في السوق العالمية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية، سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي اس، الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس. هذا البرنامج برعاية سي اف اي، ثبت خطواتك.
1: تتحرك بكين بحذر في مشهد نقدي تتداخل فيه وفرة السيولة مع ضعف الطلب على الائتمان، وتتصاعد فيه المخاوف من تشوهات في أسواق السندات، بينما يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤا ممتدا في قطاعات حيوية على رأسها العقارات. وباتت مهمة بنك الشعب الصيني تتركز بصورة أكبر على توجيه الأموال لا ضخها فقط في السوق، وضمان عدم تحولها إلى وقود لمخاطر عالية مالية وجديدة، وفق ما قالت وكالة بلومبرغ للأنباء. حذرت دراسة حديثة من أن موجات الحر المتصاعدة قد تتحول إلى أحد أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجه الهند في السنوات المقبلة، مع تزايد الخسائر في الإنتاجية وساعات العمل وارتفاع الضغوط على قطاعات تعتمد بشكل كبير على العمالة البدنية. تقديرات صادرة عن معهد ماكنزي العالمي أشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة قد يهدد ما بين 2.5% إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي للهند بحلول عام 2030، في وقت يعتمد فيه جزء كبير من الاقتصاد الهندي على قطاعات البناء والتصنيع والزراعة والخدمات اللوجستية التي يعتبر الإنسان فيها ضروري.
0: هذا البرنامج برعاية سي اف اي، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق سي اف اي، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق سي اف اي الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية، ودائما من رايا FM.

من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من
0: مو. أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة طفل لا يبلغ من العمر 9 أعوام اليوم برضوض إثر محاولة أحد المستوطنين دعسه في تجمع أبو فلاح البدوي قرب الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. طواقم جمعية الهلال الأحمر تشارك اليوم في عملية إجلاء طبي جديدة باتجاه معبر رفح البري، شملت 97 شخصا بينهم 35 مريضا و62 مرافقا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج قطاع غزة. سلطات الاحتلال تخطر اليوم المقدسي جواد أبو رموز بهدم منزله في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. مستوطنون ينصبون اليوم خيمة استيطانية في أراضي قرية الرشايدة شرق بيت لحم بحماية قوات الاحتلال في خطوة تهدف إلى الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية وتوسيع النشاط الاستيطاني في المنطقة. سلطات الاحتلال تمنع فجر اليوم وفدا نقابيا يونانيا من دخول دولة فلسطين رغم تلبيته دعوة رسمية من الاتحاد للمشاركة في زيارة تضامنية مع الحركة العمالية الفلسطينية. وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش يدعو اليوم إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة وإقامة إدارة عسكرية إسرائيلية فيه إلى جانب إعادة الاستيطان، معتبرا أنه لا يوجد حل آخر. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقول إن بلاده لا تسعى لحيازة السلاح النووي، لكنها لن تتخلى كذلك عن حقها في تخصيب اليورانيوم، وذلك قبيل بدء طهران وواشنطن مفاوضات في سويسرا في إطار التفاهم لإنهاء الحرب. أسواق النفط العالمية تشهد اليوم موجة هبوط واضحة خلال التداولات الأخيرة بعد تراجع الأسعار من مستوياتها السابقة تحت ضغط المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة وسط إعادة تسعير تدريجية لتوازنات العرض والطلب في السوق العالمية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بال باي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: رايا اف ام بتقدم بانوراما رايا.
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا ومساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا من وين ما كنتوا بتسمعونا في حلقة جديدة وبداية أسبوع كمان جديدة من بانوراما رايا اللي منطور عليها فيكم زي ما عودناكم دايما من الأحد للخميس عبر شبكة رايا الإعلامية. وطبعا هالبرنامج ما بننسى أنه برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. بما أنه بداية أسبوع جديدة فبنتمنى لكم بداية أسبوع وأسبوع كمان جميل، وبما أنه مبارح بلشت امتحانات التوجيهي فبنتمنى لهم كل التوفيق، وطبعا بكرة كمان عندهم امتحان، فإن شاء الله أنه هاي السنة بتكون الامتحانات عليهم سهلة وخفيفة ومنفرح فيهم كلياتهم بمعدلات عالية، بفرحوا كمان أهليهم وكل اللي بيحبوهم. وكمان بما انه هذا الاسبوع الجو صيف فبنتمنى لكم تديروا بالكم على حالكم وتشربوا مي كتير، وحاولوا كمان ما تطلعوا ما تكونوا واقفين في وقت الذروة تحت اشعة الشمس.

طبعاً بنطل عليكم بنظرة خفيفة وسريعة على أهم وأغرب وأجدد الأخبار من حول العالم، من التكنولوجيا للقصص الطريفة والغريبة اللي بتسلينا بعد النهار ويوم طويل من الشغل. ورح نبلش معكم اليوم بما أنه الدنيا كتير شوب وكل الناس حالياً هلأ مروحة، سواء في التكاسي أو حتى مشي أو يمكن هلأ وصلت البيت. فبدنا نبلش أول خبر بحالة الطقس، بما أنه كلياتنا بنهتم بحالة الطقس. بانوراما راجع. حالة الطقس أجواء حارة إلى شديدة الحرارة. توقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. أما في ساعات المساء والليل فيكون الجو صافيا بوجه عام، لطيفا في المناطق الجبلية، معتدلا في بقية المناطق. أما الجو يكون يوم غدا الاثنين صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. والثلاثاء يكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة. أما الأربعاء فيكون الجو صافيا بوجه عام، حارا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. يعني الأسبوع هذا رح تكون درجة الحرارة جدا عالية، فديروا بالكم على حالكم، بلاش يصيبكم أشعة شمس، واشربوا مي كتير كمان مرة، وديروا بالكم.

الصبر الرباعي والاعتزال، شو قصة هذا الخبر؟ خلونا نشوف مع بعض التفاصيل في هذا الخبر. بانوراما راجع. فاجأ الفنان التونسي صابر الرباعي جمهوره بتصريحات جديدة كشف فيها أنه بدأ يفكر بشكل جدي بإنهاء مسيرته الفنية خلال السنوات القليلة المقبلة. الرباعي حكى خلال لقاء إعلامي أنه حط لحاله مهلة بتتراوح بين 2 لـ5 سنوات كحد أقصى قبل الاعتزال، مضيف جملة أنا خلص كبرت، وبأكد أنه ما بده يوصل لمرحلة يحس فيها أنه مش قادر على تقديم المستوى اللي تعود عليه جمهوره، ووضح أنه بيحترم تاريخه الفني الطويل، وبيعتبر أنه الفنان لازم يعرف إمتى لازم يوقف وهو لسه قادر على العطاء، بدل ما يستمر ويخسر جزء من بريقه أو تأثيره عند الناس. وكشف صابر كمان أنه مر بفترة نفسية صعبة مؤخراً بسبب مواقف إنسانية مؤثرة وخيبات من أشخاص كانوا قريبين منه. ويعتبر صابر الرباعي واحد من أبرز نجوم الطرب العربي، وقدم خلال مسيرته عشرات الأغاني الناجحة اللي حققت شعبية كبيرة بين مختلف أنحاء العالم العربي، لكن يبدو أنه صاحب أغنية بتحدى العالم بدأ يفكر بالمرحلة القادمة من حياته، وبفضل أنه يودع المسرح يوما ما وهو في أفضل حالاته الصحية والفنية، وتاركا وراء إرثا فنيا كبيرا وجمهورا رافقه لسنوات طويلة جداً.

ونروح لخبرنا الثالث قبل الفاصل. روبوت استقال بعد أسبوع بس من الشغل. في خبر غريب من عالم التكنولوجيا، إحدى الشركات جربت روبوت جديد لخدمة الزباين والرد على استفساراتهم. كل إشي كان ماشي تمام في البداية، لكن المفاجأة صارت بعد أسبوع واحد بس، لما المطورين اكتشفوا أن الروبوت صار يعطي إجابات غريبة وغير متوقعة. يعني مثلا أحد الزباين سأله سؤال بسيط وكان عن موعد تسليم طلبه، فرد الروبوت بصراحة أنا كمان مش فاهم شو اللي عم بيصير. الشركة ضحكت في البداية، لكنها اكتشفت أنه النظام تعلم بعض العبارات من المحادثات اليومية بين الموظفين وبلش يستخدمها مع العملاء. وخلال أيام قليلة بس صار الروبوت يتصرف وكأنه موظف مرهق من الدوام الطويل، فطبعاً الشركة وقفت النسخة التجريبية فوراً وعدلت النظام. أما على الإنترنت فالناس اعتبروا أن الروبوت ما أخطأ، بل اختصر شعور كتير من الموظفين حول العالم بعد أسبوع شغل طويل.

0: وهلا خلونا نتوقف فاصل قصير ونرجع مرة تانية لنكمل معكم باقي جولتنا وأخبارنا لهذا اليوم.
1: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
5: المستقبل لا يأتي صدفة، المستقبل يصنع بعقول واعية وأصوات تسمع وشباب يختار أن يكون في المقدمة. هل تتخيل مجتمعا يقوده جيل يعرف ما يريد ويملك الجرأة ليصنعه؟ من هنا تبدأ الخطوة. مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية ليس مجرد مبادرة، بل مساحة تبنى فيها القيادات وتحول فيها الأفكار إلى قرار. شباب اليوم هم الغد، وشابات اليوم شركة حقيقية في بناء مجتمع أكثر عدالة. كن هناك حيث يصنع الفرق، انضم وكن جزءا من مستقبل لا ينتظر بل يصنع. تمكين الشباب للمشاركة المدنية، لأن المستقبل يستحق. مع تحيات طاقم شؤون المرأة. بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0529-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
6: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
7: هذا البرنامج برعاية
8: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية، مكملين معكم في الجزء الثاني من حلقتنا لهذا اليوم. وبنكمل أخبارنا، في سيارة بتهرب من أصحابها والسبب مفاجأة. بانوراما راجع. تخيل أنك توقف سيارتك الصبح وتنزل دقيقتين بس عشان تجيب قهوة، ولما ترجع ما تلاقيها بمكانها. أول إشي ممكن يخطر في بالك إنها انسرقت، لكن في الحقيقة كان أغرب من هيك السبب بكتير. أحد السائقين نسي يشد فرامل سيارته قبل ما ينزل على محل يبيع قهوة، والسيارة استغلت الفرصة وقررت تكمل مشوارها لحالها. بلشت تتحرك بشكل بطيء بين الشوارع وسط استغراب المارة اللي شافوا سيارة ماشية بدون أي سائق خلف المقود. وبعض الناس وقفوا يتفرجوا وبعضهم صور المشهد لأنه المنظر كان غريب فعلا. والأطرف من هيك أنه السيارة قدرت تقطع مسافة منيحة بدون ما تعمل أي حادث أو حتى تصطدم بأي مركبة تانية. وفي نهاية رحلتها توقفت السيارة بعد ما علقت بحاجز صغير على طرف الطريق. أما صاحبها فلما رجع ومعه القهوة انصدم لما لقاها بمكانها، وظل يدور عليها وهو مفكر إنها انسرقت قبل ما يكتشف طبعا إنها موجودة على بعد مئات الأمتار من المكان اللي تركها فيه. ولحسن الحظ انه انتهت القصة بدون اي اصابات او اضرار كبيرة، لكنها تحولت لقصة طريفة انتشرت بين الناس بسرعة، فيبدو انه السيارة كانت مستعجلة اكتر من صاحبها على الدوام.

ونروح لخبر تاني. كلب صار سبب بمصالحة جارين متخاصمين. بانوراما راجع. في حي سكني كان في جارين بينهم خلاف مستمر من سنوات طويلة كتير، وكل واحد منهم بيتجنب التاني بشكل كامل. بس فجأة اختفى كلب أحد الجيران وبلشت عملية بحث كبيرة في المنطقة، والمفاجأة كانت إنه الجار التاني اللي ما كان يحكي معه أصلاً قرر يساعده بالبحث، وظلوا ساعات يدوروا بالشوارع والحدائق لحد ما لقوا الكلب عالق بمكان بعيد شوي عن البيت. بس بعد ما رجع الكلب سالم قعد الجارين يشربوا القهوة لأول مرة من سنين، ومن يومها رجعت العلاقة بشكل طبيعي بينهم. الناس في الحي صاروا يمزحوا ويحكوا إنه الكلب ما ضاع بالصدفة، بل كان عامل خطة سرية حتى يصلح ما بينهم العلاقة. فأحيانا فعلا موقف صغير أو حتى حيوان أليف ممكن يعمل اللي ما قدرت أنت تعمله خلال سنوات طويلة جداً.

من يوتيوب لهوليوود، فيلم رعب بمليون دولار بحصد 280 مليون. بانوراما راجع. وفي خبر جديد من عالم السينما، نجح فيلم رعب جديد اسمه هوس بتحقيق إنجاز كبير جدا بعد ما تجاوزت إيراداته 280 مليون دولار حول العالم، رغم أنه ميزانيته الأصلية كانت أقل من مليون دولار بس. والغريب في القصة مش بس الأرقام، بل كمان قصة مخرج الفيلم اللي كان بالأصل صانع محتوى على يوتيوب قبل ما ينتقل لعالم هوليوود ويحقق واحد من أكبر الإنجازات في عالم الرعب خلال فترة قصيرة. الفيلم بيحكي عن قصة شاب بحب زميلته في الشغل، لكنه بخاف يعبر ويعترف بمشاعره، وبدل ما يواجهها بالحقيقة حصل على لعبة سحرية بتمنحه أمنية واحدة بس، والشاب بيتمنى إنه حبيبته تحبه أكتر من أي شخص في العالم. وبالفعل هاي الأمنية بتتحقق، لكن بطريقة مرعبة جداً. الحب اللي كان بتمناه بتحول لهوس وتعلق مخيف، وبتبلش الأحداث تخرج عن السيطرة. ومن هون بيطرح الفيلم سؤال غريب، إنه هل إذا كل أمنية بنتمناها فعلا بتكون لمصلحتنا أو لا؟ النقاد اعتبروا إنه سر نجاح هذا الفيلم هو إنه بيعتمد على المؤثرات الضخمة أو النجوم الكبار، بل على فكرة بسيطة وقريبة من الناس، وهي الخوف من العواقب غير المتوقعة لرغباتنا. فيبدو إنه هوس ما كان مجرد فيلم عادي، بل تجربة أثبتت إنه حلم صغير بدأ على يوتيوب ممكن يوصل صاحبه لقمة هوليوود ويحقق مئات أو حتى مليارات الملايين على الطرق.

0: الطفولة اللي نضى
1: من خطة من ضغط الإنتاجية لحياة الجدات الإيطاليات. خلونا نشوف التفاصيل. بانوراما راجع. في وقت الحياة فيه صارت سريعة بشكل مرهق، مليانة إشعارات وشغل ومقارنات على السوشيال ميديا، جيل زد طلع اليوم باتجاه غريب ومختلف اسمه نونا ماكسينج. الفكرة ببساطة جاي من كلمة نونا بالإيطالي يعني الجدة، وبتعني إنه الشباب عم يحاولوا يقلدوا أسلوب حياة الجدات الإيطاليات، يعني حياة هادية وبسيطة وبعيدة عن ضغط الإنجاز المستمر. بدل الركض وراء الإنتاجية والنجاح السريع، هذا الاتجاه بيدعو لإشي أبسط بكتير، هو أكل بيت ومشي يومي وعلاقات عائلية قوية وحتى حياة فيها وقت للراحة بدون توتر دائم. واللي لفت الانتباه إنه بإيطاليا أصلاً معروفة بطول العمر عندها عند الناس هناك، وكتير بيربطوا هذا الإشي بنمط الحياة البسيط الموجود عند كبار السن هناك، خصوصاً في الأكل الصحي والحركات اليومية الطبيعية. نونا ماكسينج كمان بيركز على الصحة النفسية لأنه بيعتمد على تقليل وقت الشاشة وتخفيف الضغط الاجتماعي واستبدال الحياة السريعة بعلاقات حقيقية أكثر هدوء داخلي أكبر. وبدل التمارين القاسية والأنظمة المعقدة، الفكرة بترجعنا لأشياء بسيطة زي مشي بالشارع وطبخ في البيت وقعدة مع العيلة أو الأصحاب بدون أي استعجال. فبالمختصر يمكن مش كل الحل أو كل الحلول إنه نشتغل أكتر، أحياناً الحل إنه نبطئ شوي ونرجع للأشياء البسيطة اللي كانت أسهل مما بنعتقد.

تليفون وقع في النهر ورجع لصاحبه بعد 3 سنين بس. بانوراما راجع. كلنا تقريبا ضيعنا تليفون أو حتى كسرناه أو وقع منا في مكان ما، لكن قليل منا ومن الناس اللي بتوقعوا إنه بيقدروا يرجعوا يلاقوا مرة تانية حتى لو بعد سنين. في شاب كان بيقضي يوم عادي قريب من النهر وهو بتصور، وقع من إيده التليفون ووقع مباشرة في المي. حاول يدور عليه واستعان بأصحابه لكنه اختفى تماما. مرت الأيام واشترى تليفون جديد وكمل حياته طبيعي، بس بعد 3 سنين كان أحد الغواصين الهواة بنظف جزء من النهر ولاحظ وجود تليفون عالق بين الصخور. المفاجأة كانت أنه التليفون ظل بحالة جيدة نسبياً عشان كفر الحماية القوي اللي كان عليه، والغواص شحن التليفون بدافع الفضول بس، وبعدها فجأة اشتغل ومن خلال المعلومات الموجودة عليه قدر يوصل لصاحبه وقرر يتواصل معه عشان يرجع له التليفون. ولما صاحب الهاتف استلم انصدم لأنه كان شغال بطريقة عكنه ما وقع أبداً، وحكى أنه أكتر إشي يفرحه مش التليفون نفسه بل الصور والذكريات الموجودة عليه واللي ظن إنها اختفت للأبد. يعني هاي القصة بتثبت انه بعض الاشياء بتضيع فعلا، ممكن بعد ما انت تنساها ترجع تلاقيها مرة تانية.

0: بنروح لموضوع مختلف وبعدها بنرجع بنكمل معكم باقي جولتنا وأخبارنا لهذا اليوم. كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة طوكيو عن وجود اختلافات في طريقة معالجة الدماغ للمعلومات السردية طبعا لوسيلة القراءة، سواء كانت عبر الكتب الورقية أو حتى الأجهزة اللوحية، وهي نتائج قد تكون لها تأثير مستقبلي على القرارات التعليمية وتصميم الأجهزة والبرامج المخصصة للقراءة الرقمية. للمزيد رح يكون من خلال هذا التقرير.
1: في وقت تتزايد فيه شعبية الأجهزة اللوحية والكتب الإلكترونية، كشفت دراسة علمية جديدة عن تفوق القراءة الورقية في مساعدة الدماغ على فهم القصص ومعالجة المعلومات السردية بكفاءة.

من نسخة ورقية أو من خلال جهاز لوحي إلكتروني، وبعد ذلك خضعوا للتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي أثناء قراءتهم الجزء الثاني من القصة قبل الإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بالأحداث والمعلومات الواردة فيها. وأظهرت النتائج أن جميع المشاركين تمكنوا من الإجابة عن الأسئلة بدقة متقاربة، إلا أن الذين قرأوا الجزء الأول عبر الأجهزة اللوحية احتاجوا إلى وقت أطول للإجابة عن الأسئلة الأكثر تعقيداً، خاصة تلك التي تطلبت الربط بين أحداث الجزئين واستنتاج العلاقات بينهما. كما كشفت صور الدماغ عن اختلافات لافتة في النشاط العصبي بين المجموعتين، فقد أظهر المشاركون الذين قرأوا على الورق نشاطا أقل في بعض المناطق الأمامية المرتبطة باللغة ومعالجة السرد، ما يشير إلى أن الدماغ تمكن من تنظيم المعلومات واستيعابها بصورة أكثر كفاءة وبجهد ذهني أقل. ويعتقد الباحثون أن هذا التفوق يعود إلى ما توفره الكتب الورقية من إشارات مكانية ولمسية ثابتة تساعد القارئ على بناء خريطة ذهنية للمحتوى، وهي عناصر لا تزال الأجهزة الرقمية عاجزة عن توفيرها بالشكل ذاته. وتأتي هذه النتائج في ظل النقاش المستمر حول تأثير القراءة الرقمية على الفهم والاستيعاب، خاصة مع توسع استخدام الأجهزة الإلكترونية في التعليم والعمل والحياة اليومية. ويأمل الباحثون أن تساهم هذه الدراسة في تطوير أدوات القراءة الرقمية مستقبلاً، بما يساعد على تعزيز تجربة القراءة وتحسين قدرة المستخدمين على استيعاب المعلومات وتذكرها.

إذن هيك مستمعينا بنكون وصلنا معكم لنهاية وختام حلقتنا لهذا اليوم. استنونا بكرة إن شاء الله بنفس الموعد وكونوا معنا على رأس كل ساعة وفي أبرز وأهم الأخبار. فدمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
7: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية، ودائما من رايا FM.

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة عدد من المواطنين اليوم جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت ساحة مدرسة ابن سينا في مخيم الشاطئ شمال غربي مدينة غزة. إصابة شاب اليوم بجروح ورضوض إثر اعتداء مستوطنين عليه خلال هجوم نفذوه على قرية بورقة شمال غربي نابلس. نادي الأسير يقول أن 65 طالبا من طلبة الثانوية العامة يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي وقد حرموا هذا العام من التقدم لامتحانات الثانوية العامة. وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن اليوم عن رصد حالة اشتباه جديدة بالإصابة بفيروس إيبولا لشخص عاد مؤخرا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن. وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش يدعو اليوم إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة وإقامة إدارة عسكرية إسرائيلية فيه إلى جانب إعادة الاستيطان، معتبرا أنه لا يوجد حل آخر. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تتحرك بكين بحذر في مشهد نقدي تتداخل فيه وفرة السيولة مع ضعف الطلب على الائتمان، وتتصاعد فيه المخاوف من تشوهات في أسواق السندات، بينما يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤا ممتدا في قطاعات حيوية على رأسها العقارات. وباتت مهمة بنك الشعب الصيني تتركز بصورة أكبر على توجيه الأموال لا ضخها فقط في السوق وضمان عدم تحولها إلى وقود لمخاطر عالية مالية وجديدة، وفق ما قالت وكالة بلومبرغ للأنباء. حذرت دراسة حديثة من أن موجات الحر المتصاعدة قد تتحول إلى أحد أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجه الهند في السنوات المقبلة، مع تزايد الخسائر في الإنتاجية وساعات العمل وارتفاع الضغوط على قطاعات تعتمد بشكل كبير على العمالة البدنية. تقديرات صادرة عن معهد ماكنزي العالمي أشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة قد يهدد ما بين 2.5% إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي للهند بحلول عام 2030، في وقت يعتمد فيه جزء كبير من الاقتصاد الهندي على قطاعات البناء والتصنيع والزراعة والخدمات اللوجستية التي يعتبر الإنسان فيها ضروري.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps. اللهم لك.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العصر.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: جودة منتجاتنا.
1: الجنادي إلنا كنا.
2: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول ولمصانع عم تكبر ولبلد بدها توقف عإجريها.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء.

0: كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: لم يعد الصوت كافياً فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

إعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة عدد من المواطنين اليوم جرى قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت ساحة مدرسة ابن سينا في مخيم الشاطئ شمال غربي مدينة غزة. إصابة شاب اليوم بجروح ورضوض إثر اعتداء مستوطنين عليه خلال هجوم نفذوه على قرية بورقة شمال غربي نابلس. نادي الأسير يقول أن 65 طالبا من طلبة الثانوية العامة يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي وقد حرموا هذا العام من التقدم لامتحانات الثانوية العامة. وزارة الصحة الإسرائيلية تعلن اليوم عن رصد حالة اشتباه جديدة بالإصابة بفيروس إيبولا لشخص عاد مؤخرا من جمهورية الكونغو الديمقراطية، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابة مؤكدة بالفيروس حتى الآن. وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش يدعو اليوم إلى فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة وإقامة إدارة عسكرية إسرائيلية فيه إلى جانب إعادة الاستيطان، معتبرا أنه لا يوجد حل آخر. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي أس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
3: برعاية جوال.
4: متابعينا أهلا وسهلا فيكم في هذه الاستضافة الجديدة من سلسلة بودكاست ضيف الراية، ودائما من على أثير راية الإعلامية وبرعاية جوال. في هذه المساحة الدافية ومن هذا البيت الكبير خلونا نبلش الحكاية. ضيفتنا اليوم إعلامية ريادية وبدأت مشوارها بكثير من التحدي. تزامنت رحلتها الريادية بأزمات متتالية ومتلاحقة، بداية من جائحة كورونا إلى الحرب على غزة، وأخيرا الضائقة الاقتصادية اللي لمت في كل البلد. استطاعت رغم كل الظروف أن تتحدى هذا الواقع وتبقى صامدة في وقت كثير من الناس والشركات لم يستطع الصمود. ضيفتنا اليوم الإعلامية والريادية ميساء الشامي، مؤسسة ومديرة شركة المحطة بلس للحلول التسويقية، وأيضا الفائزة بجائزة التميز لسيدات الأعمال والحصول على المركز الثاني في ظل هاي الظروف. أهلا وسهلا ميساء.
5: أهلا فيك أحمد، شكرا على الاستضافة في ضيف الراية، هذا شرف كتير كبير لإلي، وبتمنى أنه نعملهم حلقة تعطيهم شوية أمل ودافعية للعمل، بدليل أنه اليوم أنا تاني مرة بحل ضيفة معك في برنامج على شبكة مختلفة، ولكن يبقى دايما الموضوع واحد وهو شو بدنا نعمل لبعدين.
4: إذا بدنا نحكي شوي عن الأمل ميساء والمساحة إليك اليوم، أنت بدك تعطينا أمل، تعطي هالشباب أمل، يا أما بدك تحبطينا، أنت حرة، هذا الموضوع برجع لي.
5: ما هو بقول لك من رحم المعاناة تولد الأحلام، أو من رحم الألم يولد الأمل. فطبعا لا تخفش الحلقة دا تكون نارية، دك تساعدني كمان أنها تكون نارية وتعطيني مساحة الأمان، لأنه أكيد ما وصلتش هون بسهولة يعني، ويمكن لو ما أخدتش الجائزة وصار هذا الحفل الرائع وهذا التقدير الجميل من منتدى سيدات الأعمال، اللي أنا عن جد بتشكرهم وبقولهم دائما كانوا بيقولوا أنه المرأة عدوة المرأة بسياقات مختلفة، بس اليوم اللي كرم المرأة هي المرأة، فاللي انتبه لنا وانتبه لمجهودنا كان منتدى سيدات الأعمال، اللي أنا اعتبرت الجائزة كانت زي طبطبة، يعني لقيت حدا طبطب علي قال لي أنا شفت تعبك خلال السنين اللي مرقت، أنا انتبهت أنه صمود رائدات الأعمال بكل هالظروف الصعبة هو شيء يستحق التقدير والثناء، فعملوا لنا جائزة، فأنا دا أقولهم شكرا، لأنه إحنا ما كناش ملاقيين حدا يحكي لنا شكرا يا أحمد، ولا كنا حتى ملاقيين حدا يفتح لنا طريق، كانت الطريق كلها عثرات وفي ناس اللي كانت تيجي تحط العثرات، بس ومع ذلك أنه أنت تنجح أنك تمرق عن كل هاي العواصف ولحاله بيعطيك أمل.
4: وهذا الإنجاز هو مش بس لميساء، أكيد هو لكل صبية فلسطينية،
5: صحيح،
4: لأنه كمان بعطينا الأمل. عشان نحكي عن هاي التجربة، عن هاي المساحة، نحكي عن هذا المشوار، صراحة نحكي عن مشوار مش قصير، مشوار طويل مش بمدته ولكن بالتحديات اللي كان موجود فيه. بداية من نابلس،
5: حبيبتي يعني نابلس.
4: نابلس الثانية لك.
5: والله بحبها يعني بحبها وبقولهم فيها سحر بيخليك تحبها غصب عنها. بعتبر حالي انه انا بنتها الصغيره بعتبرها زي دائما بزعل عليها صراحه. من سنه 2021 لما فتحت مشروعي كان في بالمحيط مجموعه من المستشارين والناس اللي بتفهم في عالم الاعمال اللي حكوا لي نابلس هلا مش مناسب تفتحي فيها مشروع، فكرتك كهب للسوشيال ميديا وصناع المحتوى اطلعي على رام الله، رام الله هناك فيها بيئة داعمة لهذا الموضوع. زعلت بقولهم من امتى نابلس بطلت هيك؟ فعليا نابلس خلال الفترة الماضية عانت من كتير من الحصارات والظروف الاقتصادية اللي أضعفتها اقتصاديا، بس أنا حسيت حالي أني أنا بدي أنتمي لهذا المكان ولو كنت بنسبة 1% ممكن أثر وأغير في المعادلة. أنه لا نابلس بالبقى لها يكون فيها تخصصات حديثة مثل السوشيال ميديا وصناع المحتوى والمشاهير، وبفضل رب العالمين نجحت أنه أنا أسس وأجذب الأنظار لهذا المكان. دايما الناس بتسمعها اللي بيشتغلوا في قطاعنا بيقولوا الشمال ضعيف، بدنا نشوف شو ممكن نشتغل في الشمال، نشوف شو بدنا نعمل للنساء في الشمال. فأنا أوجدت المحطة، مع أنه اسم مشروع المحطة، أنا أوجدت المحطة اللي منها كانوا يوصلوا للنساء في الشمال، يوصلوا للمشاريع اللي في الشمال. إحنا ما مننسى التاريخ الحافل لمدينة عريقة مثل مدينة نابلس، يعني هي كانت عاصمة فلسطين الاقتصادية. بس أنا ما بحب الشعارات وهي كانت شعارات. إحنا اليوم شئنا أم أبينا الخليل تشكل ثقل اقتصادي أقوى من اللي إحنا قاعدين عم نشوفه. هل نابلس بطل فيها تجار؟ ما بعرف، غرفة التجارة والصناعة أدرى بتقدر تحكي عن هذا الموضوع، بس أنا اليوم مسجلة في غرفة التجارة والصناعة وبعرف أنه في عنا أكثر من 5000 عضو فاعل في غرفة التجارة. طب وبقية التجار وين؟ هم ليه مش موجودين في قلب هاي المؤسسات؟ ليه ما في مؤسسة لهاي الأشياء؟ طيب ملتقى رجال الأعمال في نابلس بيعمل في نابلس وعنده مجهوداته في نابلس، بس مثلا ليش ما في فرع لمنتدى سيدات الأعمال في نابلس؟ علما بأنه لو بدك تيجي تشوف منتدى سيدات الأعمال في رام الله بتلاقي فيه كم من العائلات النابلسية للسيدات اللي منتميين فيه. فهون أنا كنت حسسته أنه هو تحدي إنه أنا أرجع العقل النابلسي لمساره، لأنه في كتير قصص نجاح كتبها التاريخ للعائلات النابلسية المشهورة في التصنيع وفي التجارة، ولكن كنت أحس إنه في حدا قاصد إنه يخلي نابلس توصل لهذا يعني لهذا الحجم الضعيف. ليه حدا يجي يقول لي؟
4: يعني بدنا نرجع شوي، برجع لك لحد الانتفاضة الثانية، وكان فعلا كانت نابلس مستهدفة من الاحتلال تحديدا ومن بعض الأطراف بتهميش مدينة نابلس، وشفنا هذا التهميش على المستوى الاقتصادي ومستوى الاجتماعي يعني في لحظة ما. بس يعني نابلس كانت قادرة إنها يعني تنتفض
5: ولا تزال على ذاتها يعني. طبعا ولا تزال يعني صح، احنا لسه نابلس بتعاني من الحواجز كمدينة مثل بقية المدن، ولكن احنا من 2022 لسه لقبل ما اجي بيومين سكروا علينا الحواجز وبطلنا عارفين نتحرك. كمية الحواجز اللي كانت على نابلس اللي منعت انه انت تطلع تشتغل برا المدينة، انا كان في عندي زباين بكل المحافظات بعد الفترة اللي كان فيها عرين الأسود والكتائب اللي انتشرت بأكثر من محافظة، أنا صاروا صفر زباين اللي برا المحافظات، بطلت أقدر أتحرك. إحنا قبل كنت توقف على الحاجز ساعتين وثلاثة بعدين تمرق، بس لما صاروا يشددوا أنت صرت بتوقف 5 ساعات وبالآخر بتلف وبترجع. وبتذكر سجلت أنا أكثر من فيديو عن حياتي على الحاجز وأنا ماسك اللابتوب وطالعة بدي أشتغل، بالآخر العميل اللي أنا طالعة عنده بدي لتصوير ولا لاجتماع تسويقي بطل يستناني، انه صار بده يصير في عنده شركة من جوا مدينته لحتى فعلا يكون في كفاءة اعلى. بس خلينا اقول انه كمان اني انا بنت نابلسية كان ميزة محطوطة بالسي في، انا حتى على يعني على الانستغرام كاتبة فلسطينية نابلسية، احس انه كلمة نابلسية بتعطيني مزايا، بتعزز دوري وفهمي في مجال التجارة وفي مجال التسويق. وفعلا كنت بس اربح اي صفقة بعملها يقولوا لي مين ده يقدر على النابلسية، اقول لهم يعني ما يعني تعوا نرجع نرجع لقواعدنا سليمة وإنه النابلسي تاجر شاطر. فمن هون أنا رحت ل حتى أفهم أكتر السوق وأشتغل أكتر في مجال التسويق، لأنه بدك تيجي تقول لي ما أنت إعلامية، هلأ أنت عرفتني في بداية البرنامج الإعلامية ميساء الشامي، كيف اشتغلت بالتجارة؟ شو تحليلك؟
4: نابلسية؟
5: بس هي مية أهل نابلس، كل بشربها بصير تاجر، بصير بعرف يبيعه.
4: عجبتنا مية أهل نابلس.
5: إحنا معروفين بعيون المي، معقول؟ تعال أمره واشرب من مي، ما بتسمعهوش وهم بيكونوا من باب المزاح يقولوا ميتها وهواها وناسها، هي هيك.
4: هيك دهلنا باللهجة النابلسية.
5: بس أنا لا أتقنها جيدا.
4: مع إنه بحسك يعني أنت بتستمتعي وأنت موجودة بالسوق بالبلد القديمة بالخان بحارة الياسمين بدوار في الساعة في الساعة. صحيح. ساعة الساعة. وأنا كنت أشوفك وأنت بتشتغلي هناك وأنت عملك بتنتجي هناك، كنت بحسك بنت البلد.
5: صح، وهذا خلينا أقولها كانت قاعدة بالنسبة لإلي، إنه إذا أنا ما نجحت في قلب مدينتي الصغيرة ومن ثم في وطني الكبير لن أنجح في الخارج، وأنا عيوني كانت للعالمية. أنا اليوم زي ما كان في عندي تحدي إنه أنا أرجع أقول إنه لا، المشاريع الناشئة بمدينة نابلس تنجح، وإنه الظروف اللي موجودة في كل فلسطين هي واحدة، وبكفي إنه إحنا قاعدين عم نقسمها مناطق ونقول الشغل برام الله أحسن، لا بالخليل أحسن، لا بجين أحسن. لأنا اليوم من التجارب اللي عم بشوفها لمجموعة كتير كبيرة من الصبايا، احنا اليوم في عنا انفلونسرز كتير شاطرين بمجال التسويق والبيع والشراء بقلقيلية، وموجودين بطول كرم، وموجودين بسلفيت وبطوباس. فهذا الناتج اللي طلع من التكنولوجيا اللي سمحت من خلال الموبايل انه انت يصير في عندك تواصل مع كل الناس اللي موجودة في محيطك، فهي اعطت مساحات انه احنا نخرج من المناطقية، واذا انت كنت شاطر وبتعرف تبيع وتشتري
4: تاخذ مساحتك.
5: فمن هون انتقلت للسوق العربي. ده أنا لما طلعت بدي
4: أنا
5: أشتغل.
4: قبل ما ننط على الصندوق على
5: الصندوق العربي،
4: السوق العربي وكلها صناديق
5: طبعا،
4: يعني يحمي هالبلد من الصناديق، دخلناش في الحيط في هذا الموضوع مع الناس.
5: أنا قلت لك أعطيني ضبط طول الحديث
4: في موضوع بداية كشغلك. أنت ما بدأتي بشغل خاص بداية، صح. أنت كان لك تجارب وتجارب جميلة وناجحة صراحة، يعني سواء بالنجاح وبالإعلام الحر، بعدين أخذت قرار أنه تبلشي شغلك الخاص. ليش؟
5: لأنه ما كان في فرص عادلة في السوق، ولا يزال طبعا. يعني إحنا اليوم لما منقول حسب مركز الإحصاء المركزي أنه لسنة 2025 سجل أكثر من 900 ألف حالة عاطلة عن العمل. نسبة البطالة عندنا في البلد هي بحوالي 900 ألف من 4 مليون اللي إحنا حكينا عنهم. طب هدول ليش هم عاطلين عن العمل؟ بسبب ظروف الحرب، لأنه إحنا كنا بنعتمد على الوظيفة، وإحنا بلد صغير. يعني قد ما كبرت، والواحد لما كمان صار بتطلع على الدول الأخرى وبيشوف قديش بلدنا صغير من ناحية فرص العمل، لأنه كنا إحنا مندور على الوظيفة. طيب واحدة خريجة إعلام وسكر التلفزيون اللي هي بتشتغل فيه، كم وسيلة إعلام عنا اليوم قادرة تستقبل خريجي الإعلام وقادرة تعطيهم رواتب يا أحمد؟
4: يعني واليوم احنا بنحكي انه في قطاع الاعلام هم من اكثر القطاعات فيها عاطلين عن العمل.
5: صحيح، ولانه كمان هذا القطاع عم يهاجم من عالم السوشيال ميديا. يعني التلفزيون اللي انا كنت بشتغل فيه سبب اغلاقهم للبث الفضائي وتقليل عدد الموظفين هو هروب المعلن من الاعلان على الاعلام التقليدي، وصاروا يروحوا يشتغلوا على السوشيال ميديا. فبالتالي وين مصادر الدخل اللي اليوم قاعده عم تيجي لوسائل الاعلام، وما في عندك منظومه تدفع لوسائل الاعلام عشان تحافظ على وجودها الا بعض الشبكات الاعلاميه اللي في وراها ناس مأمنة فيها. اليوم لو أصحاب رايا أفهم مش مأمنين فيها وبدورها الإعلامي، شو بده يخليهم اليوم متمسكين إنهم ما يكون في عندهم إعلام؟ هل بيجيب لهم الربح الفظيع اللي هم يضلوا متمسكين فيه؟ أنا متأكدة لا، بدون ما أفوت ولا على أي قائمة مالية. صحيح. ولكن في فكرة. فأنا بسنة 2021 لما شعرت إنه أنا وأكثر من 50 موظف بدنا نخسر فرصة العمل تبعتنا، بس إحنا 50 لو بدنا نتوزع على وسائل الإعلام اللي موجودة في البلد مش حيستقبلونا كلنا، حيضل فينا حدا عاطل عن العمل. هناك أنا كنت مشبعة بقصص النجاح اللي كنت بسمعها في برنامجي. أنا 6 سنين مذيعة في برنامج صباحي، كل يوم بستقبل من 4 لـ5 قصص نجاح من أكبر شخصيات يعني ثرية في البلد، لأصغر قصة نجاح حدا عمل جاتو باعه. أقول طب كلهم بلشوا، أنا إمتى بدي أبلش؟ حرفيا من ناس قعدت قدامي في الأستوديو، وما بدي أحصر بالذكر لأنه أنا استضفت كل رجال الأعمال، الأسماء الكبيرة اللي موجودة في البلد كانوا ضيوف في برنامج النجاح، وأسألهم كيف بدأت. اللي يقول لي بلش يبيع سكاكر بواب واليوم قعد ببيع عقارات ومجمعات تجارية، اللي بلش بوظيفة صغيرة سكرتارية واليوم عنده شركة توظيف، طب وأنا إمتى بدي بلش دوري؟ حسيت بهديك اللحظة أني أنا في طاقة تبعت أنه أنا أفتح مشروع. ما كنت بعرف حالي أني أنا خبيرة في الإدارة ولا بقراءة القوائم المالية، بس كنت في عندي إحساس أني أنا بنفع أكون مديرة، أنا بنفع أكون صاحبة شركة، وإني مش بس أكون بشغل حالي وأكون بشغل معي كمان مجموعة من الشباب والصبايا. أول ما فتحت المحطة كانت الفكرة إنه هي تكون تشبيك لفريلانسرز، بعدين إجا عندي مخ البزنس، لا هاي بنفعش. صار في حوالي مجموعة من المستشارين ودائما قالوا ما خاب من استشار، إنه لا ميساء اعمليها بإطار شركة وعندك موظفين، وهدول الموظفين يكون في إلهم مهمات ووقت وراتب. والحمد لله كان في إقبال، يعني أنا رحت على عالم السوشيال ميديا والناس إجت لي صارت تطلب مني أشياء ما كنتش بعرف أني أنا بقدر أقدمها، مثل اعملي لنا خطط، اعملي لنا استشارات. وشوي مع شوي اشتغل الحس النابلسي، صرت أنا فاهمة للسوق، أنا عارفة بالكاستمر بيهيفير، يعني عارفة بسلوك المستهلك. وهذا الشيء على فكرة درسونا إياه بكلية الإعلام، يعني اللي ما الناس بتعرفه أنه كلية الإعلام مش بس بتعلم الطالب كيف يكتب الخبر، هي بتعلمنا كل أشكال الاتصال، سواء كان اتصال لأجل الدعاية، اتصال لأجل التوعية، اتصال الجماهيري.
4: أنت وظفتي، أنت صرت في مكان وظفتي كل هاي المهارات في اتجاه معين لخدمة هذا المشروع اللي هي المحطة، المحطة بلس.
5: 100%.
4: 2021 قلت يا الله، 2023 أو لسه الكورونا، جائحة كورونا.
5: لا أنا من المستفيدين من جائحة كورونا.
4: احكي لنا كيف. أنا بحب الناس اللي بتحول التحديات
5: طبعا
4: لفرص صراحة.
5: طبعا التجارة الإلكترونية بكل العالم أو التجارة الرقمية إنجاز التعبير هي وجدت مساحة أكبر بعد كورونا، يعني الناس صارت أكتر بتروح بتعلن من خلال السوشيال ميديا والمشاهير. أساسا معظم المشاهير اللي موجودة عندك اليوم في البلد بلا ذكر أسماء، التقدير لهم كلياتهم، اللي طلعهم وأبوا على وجه الدنيا هي أعداتهم بكورونا والحجر والفيديوهات اللي صاروا بيعملوها، وصار في عندهم ملايين من المشاهدات، لأنه هذا كان سلوكه. على فكرة المحللين درسوه بكل العالم، يعني هاي ثورة الانفلونسرز مش بس بفلسطين نجت بعد 2020، هي صارت عالمية تمام. فبالتالي الناس صارت بتبيع وبتشتري، يعني صار صاحب المحل اللي موجود على الدوار محتاج يكون في عنده صفحة، ما بطلت الناس تنزل عنده على الدوار، فهذا خلق عنا مجال لفرص العمل. فصار طبقة هذا اللي عمره ما مسك تليفون سمارت، لا بيعرف يفتح صفحة ولا بيعرف يمول ولا بيعرف يصور، فقام صار مضطر لنا، فهذا صار مجال عمل لنا. بس امتى احنا صار الموضوع فيه تحديات؟ لما واقعنا السياسي اللي هو مليء بالشهداء ومليء بالإضراب ومليء بالحداد. أنا مرة كتبت على الفيسبوك أنه من سنة 2021 وكتبته بال 2025 أنا عملت تصاميم حداد وملتزمون في الإضراب ومتضامنون مع غزة ومتضامنون مع المحافظات الفلسطينية أكثر ما عملت حملات سيل وتهنئة أو تبريك في بداية ونهاية السنة.
4: يعني هذا بدل على صعوبة المرحلة اللي مرت فيها المحطة في بداية، يعني في هذا المشروع. ومناش تنسى أنه تحديدا الشمال نابلس والكرم وجزء من طباس كانت فيها هجمات عسكرية ويعني شهداء وحداد وإغلاق
5: صحيح
4: وكملت في حرب غزة.
5: أكبر أزمة، وعن جد بقولها أكبر أزمة بتواجه ريادييي الأعمال بفلسطين هي الإحباط. أنت بتمشي بالشارع محبط، الطاقة اللي أنت بتشوفها في السوشيال ميديا هي طاقة إحباط، السوق هو إحباط، إنك أنت بتعمل حملات تسويق بتوصل لمئات الآلاف من الناس بس ما حدش بيشتري هي إحباط. إنه اليوم حتى كمان إنه أنت شايف في ناس بتحقق أرباح عالية وبتكبر بشغلها وفي مشاريع بتكبر بطريقة سريعة جدا وملفتة للانتباه، وانت قاعد عم تمشي خطوة خطوة، هي احباط. انه انت شايف البلد ما فيها منظومة تراقب لا اسعار الخدمات ولا اسعار السلع ولا حتى كمان تنظيم للقطاعات. خلينا اقول انه معظم القطاعات ما فيش فيها تنظيم، بس لو انا بدي اجي على قطاعنا اللي هو قطاع التصوير، قطاع الاعلانات، قطاع التسويق، قطاع المشاهير والإعلانات تبعتهم، ما فيها ضبط، فأنت تحبط. كل الأشياء اللي أنت بتكون قاعد عم بتشوفها بتصير قدامك بتعطيك هاي الطاقة. ولما بتشوف كمان البلدان الثانية، أقرب بلد اللي هي الأردن، شوف قديش في عندهم رقابة على التجارة الرقمية، وهذا بيخلي أنه في مجال للشاطر يتنافس. بس إحنا اليوم كل واحد مسك تليفون بثلاث كاميرات صار شركة سوشيال ميديا.
4: طالما فتحت هذا الموضوع وبدك تسمحي لي هون، بدي
5: أنا اللي بسمح لك
4: صدقا نفتح يعني هذا الباب. ويمكن مش كتير ناس بتفتحه، الناس يمكن بتحمل هم انه تحكي عن الانفلونسر. واليوم شركات في البلد وشركات ناشئة في البلد وشركات أكبر من ناشئة كمان متضررة من هذا القطاع، اللي يعني بين قوسين بهذا التسويق اللي احنا بنشوفه بطريقة صراحة اولا بتشبهناش، وثانيا مش حقيقي. يعني انا شخصيا واحد من الناس بعرف انه لما سين من الناس واحدة انفلونسر او واحدة انفلونسر بتعمل لمنتج، اليوم على سبيل المثال كعكة، بديش مش تاني حدا بصنع كعك ومعمول، اليوم هذا أزكى معمول، تاني يوم هذا أزكى معمول، تالت يوم هذا أزكى معمول، في إعلان لستوري بيكون موجود ومصاري. قديش هذا أثر عليكم؟
5: سوق السوشيال ميديا بفلسطين يعيش بفوضى. إحنا اليوم بنشتغل بفوضى عارمة، ما في حدا بينظمها، ما في حدا بيراقب عليها. وأنا عندي عتب على شقين، المعلن والمستهلك. ما هو يعني اللي دفع لهذا الانفلونسر هو المعلن، هو مش شايف، والمستهلك اللي عم بينجح هذا الإعلان وقاعد عم بيشتري من وراء هذا الإعلان هو مش شايف، وهالعتب عليهم هم التنين. هاي الفوضى اللي احنا عايشينها خلتني بقراءة صغيرة أشوف إنه المستهلك الفلسطيني طلع بسيط. احنا مش مستهلك معقد عادي منرد على أي حدا. هلأ اجي اقول لك اشتري هاي الكاسة، بترد علي بتشتريها لانه سعرها قليل. حتى والله في مرات ببيعوهم اشياء غالية وبتمرق. انا على يدي في حملة عملت مع احدى المشاهير، اندفع للمشهور اكتر من 20,000 شيكل لاعلان مدته 24 ساعة.
4: مقصود فيه ستوري،
5: اللي هو الستوري قعد 24 ساعة. هذا الانفلونسر اجا صور هاي المنتجات، وكان في كمية طلب مع انه المنتج كان غالي. طب باجي بقول هدول نفسهم الناس ما كانوش شايفين الاعلان الحقيقي اللي احنا كنا قاعدين عم نشتغله للمنتج نفسه، واحنا عم نصوره منصور الخطوات تبعونه، لا كانوا شايفين. بس لما اجا هذا الانفلونسر هم بدهم يكونوا زيه، هم بيحبوه لهذا الانفلونسر، تمام؟ فقاموا اشتروه واشتروا البضاعة تبعته. هذا اليوم خلى كمان مجموعة من العلامات التجارية الفلسطينية تنجح وتحقق مئات الآلاف من الشواكل يوميا، بسبب انه الناس بدها تعيش الموديل هاي اللي عم تعرض لهم هذا المنتج.
4: يعني هي عملية تشبيه، يعني سوري بس الناس تمن يكون في والشخص النموذج على سبيل المثال
5: طبعًا.
4: بس هو هل الانفلونسر هو شخص نموذج
5: يعني؟ طبعا. واليوم اشطر انفلونسر اللي عمل برودكت وباعه، لانه هو شاف اثره، هو شاف اثره على الاعلانات اللي بيعملها للتجار ولاصحاب العلامات التجارية الثانية، فقال ليه ما استفدتش انا. فقام هو راح عمل المنتج له وشاف هاي كمية البيع. أنا في مرة كنت بسأل حالي أنه يعني معقول المستهلك الفلسطيني يترك البراند العالمي اللي معمول عليه كتير دراسات ويشتري منتج ما عليهوش ليبل؟ لا، أنا مع المراقبة اكتشفت أنه هو بوثق فيه الانفلونسر اللي قاعد عم ببيع المنتج وبقول له أنا جربته، إذا جربته هيك رح تصير بشرتك، إذا جربتيه هيك رح تصير ملمس شعرك، إذا جربتيه هيك رح تنحف، بغض النظر خلف الكواليس شو بصير. معظمهم بمسحوا المنتج بعد ما يخلصوا الإعلان
4: مباشر.
5: ومعظمهم بيشتروا من براندات تانية. هلأ احنا لانه ما في عندنا مصداقيه عاليه بعالم الاعلانات على السوشيال ميديا، وسوري اللي بده يزعل مني يزعل، انا في عندي ارقام لهذا الموضوع، انا في عندي ارقام لمنتجات بتكلفتها 20 شيكل بتنباع ب 120 شيكل. فبالتالي انا اليوم لما باجي بتطلع على هاي الاعلانات وبشوفها كيف بتنجح وبشوف قديش في كميه شباب وصبايا، شباب وصبايا، الموضوع ليس حصرا على الصبايا، لانه لا حيجي واحد يقول ما انتم البنات صغار عقل. لا
4: سوري استبقتي الموضوع.
5: لا سوري، انا شايفه كمان شباب صغار عقل وبيشتروا اشياء، بيشتروا بلوزه مخرز عليها كم من شغله لنادي معين لهم ولا موجود، هي عقليه بشريه وحده، في اختلافات بالاهتمامات بين الشباب والصبايا اكيد، بس لا كله بيشتري. وعالم السوشيال ميديا والتجاره الرقميه عنا بفلسطين عم بتحقق ارقام مهوله مقارنه بالتعداد السكاني اللي موجود عنا.
4: يعني انه احنا مجتمعنا مش كتير مع موضوع التجاره الالكترونيه، مش مزبوط، بالعكس مجتمعنا هو مجتمع مستهلك من خلال التجاره الالكترونيه.
5: يس، واللي بدي احكي لك اياه كمان انه مثلا انا اليوم بشوف على السوشيال ميديا أكتر القطاعات اللي عم بنباع وبنشر فيها هي قطاع الكوزمتكس والإكسسوارات والملابس. هلأ كمان مرة في عنا ناس بتشتري، وبنفس الوقت إحنا كمان منعاني من ضعف القوة الشرائية عند فئة تانية. يعني أنا اللي بشتغل من 2021 لليوم، لعند 2023 اللي هي بداية الحرب كان في مستوى معين من البيع والشراء، وهلأ بين 23 و26 نزل، يعني نزل حجم البيع والشراء بمقدار موظفين الحكومة. خلينا نقول يعني شوف انت احسبها كم موظف حكومة عندنا قديش هو
4: فقد 40% من راتبه،
5: فبالتالي احنا فقدنا كمان 40% من القدرة الشرائية الموجودة في السوق
4: طبيعي.
5: بس ضل 60% اللي موجودين من مين بيشتروا؟ من اللي موجود إعلانه على السوشيال ميديا. فهمت علي؟
4: واو.
5: يعني هي صفة الفكرة، انت موجود على السوشيال ميديا، عم تعلن على السوشيال ميديا، حاطت جنبك كمان مجموعة من هدول صناع المحتوى والمؤثرين والبلوجرز بتبيع. اذا انت ما كنتش موجود معهم ما بتبيع، لانه كمان نسبة الناس اللي صارت بتنزل على الشوارع قليلة طالما كل شيء بيجي لعندك.
4: صحيح. يعني وانت تحكي عن موضوع الانفلونسر والشركات التسويق، قديش بفرق من ناحية مجهود وتعب وتحضيرات ما بين شركة بدها تعمل المحطة على سبيل المثال، بدها تعمل هذا الترويج لمنتج معين، مقابل بيجي انفلونسر أو تيجي انفلونسر بستوري بتنزله في دقائق.
5: شو أنا ما عندي مشكلة مع الانفلونسرز، أنا عندي مشكلة بتقدير أتعاب الانفلونسرز عندنا في البلد. في بلدان تانية في تسعيرة على كل 100,000 متابع، في رقم مقطوع مفصول بيتاخد، ففي نظام. مثلا بتطلع على سوق عربي مثل السعودية ممنوع تتعاقد مع انفلونسر إلا ما يكون في عنده رخصة، هو يكون مرخص من الدولة، معروف شو محتواه، معروف هو كيف بحكي، شو المحتوى تبعه، بناء عليه بياخد الرخصة، بناء على أنه كمان بيدفع ضريبة، بناء على أنه
4: هدف السعودية،
5: هدف السعودية تمام. وممنوع تتعاقد معه إلا من خلال شركة وسيطة اللي هي شركات التسويق الرقمي. طلع هم كم حدا حفظوا حقوقه ووجوده في السوق، عنه هون حارة كل من إيده إله.
4: بالأردن الجديد صار في كمان،
5: بالأردن مش من الجديد لهم شيء 3-4 سنين بهذا الموضوع،
4: صار يطلب رسوم زي الترخيص سنوية
5: يس، ولأن هم كانوا من قبل كمان بيدفعوا ضريبة، وحتى كمان في الأردن عندهم تسعيرة لكل 100,000 متابع 100 دينار مثلا. الرقم مش حاعلن عنه على الهواء لأنه مش دقيق. أنا إلي سنة ونص ماخدة آخر تسعيرة من الأردن، بس أنا وقتها قلت له ول أنت عندك مليون وبس قدك تاخدك، عندنا بالبلد 500,000 بيكون في عنده وبتاخد ضعف الرقم تبعك. قال لي ما هي هاي تسعيرة، يعني هذا شيء نحط له نظام. فإحنا هون ما في نظام، يعني إحنا في عنا إنفلونسر بتاخد 6,000 دولار على الإعلان، وإنفلونسر تانية بتاخد 1,000 دولار على الإعلان، مع أنه ممكن يكون الرقم متقارب بيناتهم. هلا كل واحد وشطارته قداش هو قدر يقنع المعلن بكفاءته أنه الناس بترد عليه وأنه هو رح ينجح له حملته الإعلانية.
4: ذكرتيني مرة في قصة صارت معي، يعني كنت بقى أنا بشتغل مع إحدى الجمعيات، وكان موضوع إنساني له علاقة بمرض معين، وكان في عندنا حملة لموضوع حماية المجتمع من هذا المرض. فتواصلت مع أحد الانفلونسر في البلد، فقلت لها أنه 1, 2, 3, 4 بدنا منك بس ستوري، يعني مش تحكي فيها. فقلت لي آه تمام ليش لا، يعني بس أنه أنا بأخذ 2,000 دولار يعني
5: حتى ولو موضوع توعية.
4: فأنا صفنت، إحنا بالنسبة لنا كان في الجمعية 2,000 دولار هذول مبلغ مش بسيط،
5: يمكن راتب يعني 3 موظفين،
4: يعني إحنا بنحفل نلم المبلغ هذا. وبالتالي أنا كنت مفكر إنه بتقول خلص تمام، يعني إنه فترة المبلغ خيالي بالنسبة لنا. لسه بنحكي إحنا عن 2,000 دولار، يوم تحكي أنت عن 20,000. طب ليه ما ميساء الشامي راحت لموضوع إنفلونسر وتركت كل موضوع الماركتينج ده؟ ليش هالغلبة؟
5: بعرف شو أكون بتأصوع على السوشيال ميديا عشان يصير في عندي عدد متابعين. يعني المحتوى اللي أنا بقدمه محتوى راكز إلى حد ما، فعشان هيك أنا إلي 5 سنين بحاول أبني أكاونت، ولهلأ عندي 60,000 متابع. بس كمان مرة عشان ما حدا يزعل مني، لأنه أكيد الأثير مسموع، وأنا متأكدة من أنه في رسائل رح توصل. في ناس بنت عندها عدد من المتابعين برقي وبمحتوى هادف، وفي ناس اللي صار عندها أرقام مهولة لأنه كمان محتواها كان خارج عن المألوف. هلأ أنا اليوم بقول أنه لا، أنا محتواي راكز ومحتواي بيستهدف فئة عمرية وحتى عقلية، مش بالضرورة عمر، وفئة عقلية بتطلع على محتوى أنه أنا دي أستفيد. إذا فتحت ستوري عند ميسا لازم يكون في إشي مفيد. فأنا بعيدة شوي عن الستايل اللي بينبنى فيه الحسابات بأرقام كتير سريعة. واليوم كمان المعلن يا أحمد، كمان مرة أنا عندي كتير عتب على المعلن، بيجوا بتطلعوا أوكي ميسا أنت عندك 60,000، ما بنفعش نعلن معك، لازم يكون في عندك 300, 400, 500,000 عشان نكون نعلن معك. وحتى في مرة
4: بغض النظر من وين هدول المتابعين،
5: طبعا
4: يعني أنا صراحة في يعني إحدى المرات مع أحد الأصدقاء كانوا بيعملوا يعني تقريبا مسح لبعض الحسابات الكبيرة في البلد، لبعض المؤثرين بين قوسين، واسمحي فيها بين قوسين هاي. فإحدى الصفحات أو الأكاونتات كان تقريبا 70% منه برا البلد، وجزء منه 40% ماليزيا أعتقد كان شيء زي هيك. فأنا طب شو بدي أعلن؟ أنا بدي أبيع إشي في منتجي بفلسطين، وعندي 70% من المتابعين تبعوني من برا البلد، وإذا كان عندي 100,000 يعني أنا عندي يدوب 30,000 جوا البلد إذا كان كلهم مش فيك.
5: طب حتى لو كان الأكاونت عليه مليون، وهدول المليون حقيقيين مش مزورين، إحصائيات من متى أنه فقط 10% من المتابعين الحقيقيين هم من يتفاعلون مع المحتوى اليومي على السوشيال ميديا. هلأ هو منيح هي عندها مليون، ففي 100,000 بيتفاعلوا معها، ففي فرق بين أنا في عندي 60,000، ففي 6,000 حيكونوا بيتفاعلوا معي. فهاي 10% هي فقط المجانية الوحيدة التي تمنح من متى، هاي إحصائيات منهم. بدك أكتر من 10% عزيز بدك تدفع، فهم ما بدفعوا. فبالتالي أنه هي لو عندها مليون فقط 10% من متابعينها لهاي الانفلونسر أو لهذا الانفلونسر هم من سيشاهدون إعلانك. بعلم المبيعات، وبما أني أنا يعني عم بدرس علم المبيعات وعلم التسويق، إذا هي عندها 10% شافوا الإعلان، ففقط 20% منهم هو اللي رح يشتري. وهذا علم المبيعات بتقول أنه إذا أنت عرضت مجموعة من الناس لإعلان معين، فنسبة إغلاق العملية الشرائية تتراوح من 10-20% إذا كان إعلانك خارق ومنتجك فيش منه وسعره مناسب وأنا معي مصاري أشتري. ما هدول أربعة لازم يكونوا. في مرات يعني اللي بتصير عنا بفلسطين بيكون في عندك الثلاثة هدول تمام، بس للأسف الشعب
4: منتج منيح إعلان جيد وكل شيء تمام
5: وسعر مناسب بس معيش مصاري. أنا حتى العشر شيكل اليوم مش قادر إني أنا أكون بشتري فيها. فبالتالي أصبح إنه هاي لعبة الأرقام هي لعبة نفسية، إنه أنا والله أعلنت عند أكبر أكاونت موجود في البلد وفي ناس كتير عندهم مليون بفلسطين ولكن هم مش حقيقيين. فقط الناس اللي يعني فعلا اللي عندهم أعداد حقيقية لا يتجاوز 5-6، وهدول فعلا الإعلانات معهم من أنجح الإعلانات يا أحمد. وأنا برجع بقول لك أنا شفت بعيوني أرقام لفعلا مشاهير لما بينزلوا إعلان اللي بضاعة بتصير سولد أوت. لا ومعهم حق، معهم حق يكونوا معتزين في الأكاونت تبعهم. وفي منهم ناس أنا يعني برفع لهم القبعة وإن كنت أنا ما بشتغل معهم. يعني إحنا اليوم بإطار عملنا ما بنشتغل مع كل المشاهير اللي موجودين في البلد، لأنه كمان طبيعة المعلن اللي إحنا كمان بنستهدفه هو المعلن اللي بده يبني براند ويشتغل بخطوات
4: بأنه طالع شوي شوي في بناء
5: مليون التجارية. بالمية في عنا شركات كبيرة وهدول بنشتغل فيهم مع مشاهير، بس الفكرة المجازية أنه في كتير مشاهير

0: يعني ونص محتواه بتهبل وبعمل مقالب في صحابه وبيحكي مصطلحات نابية. طب من امتى يعني؟
1: شو بده يقدم لي هذا؟
0: من امتى هدول صاروا هم يعني الوجه الإعلاني؟ يعني أنا بتذكر بزمانات يعني باليوم الواحد على كم أفنت كنت تنعزم يا أحمد؟
1: والله كان كل يوم في دعوة هون دعوة هون،
0: كون مش ملحقين. يعني اللي كان يشتغل في الإعلام هو كان من يدعى ليحضر الفعاليات ويحضر الافتتاحات وكذا، وتطلع وتروح وتقدم أخبار وتصور وكذا. اليوم هذا الدور صار ملغي إلا من رحم ربي، يعني إلا من يعني بقي يحترم دور الإعلام. وأنا أكثر من مرة أقدم خطة أقول اسمع، إذا بدنا نجيب إنفلونسر ممكن تأخذ 6,000، بينما إحنا ممكن نجيب مثلا التلفزيون الفلاني ممكن يأخذ 1,000 على التقرير، ممكن يأخذ 500 على نشر في موقع كذا. أبصر شو يروح المعلن يغيب، يرجع يقول لي لا خلص خلينا مع معني أكون جايبت له بالمبلغ أكتر
1: عدد من المحطات والشركات يعني إحنا كمان عشان نحكي شوي مع الشباب. بدناش ننسى كمان إنه الشباب اليوم بتطلعوا على مستقبله، وأنا شايف إنه الجيل الجديد يمكن من خلال كمان الاحتكاك فيهم في بعض القضايا سواء في الجامعة أو طلاب الجامعة، بشوف إنه عندهم توجهات نحو البزنس أو الشغل الحر
0: خاص.
1: والشغل الخاص، وأنا شايف إنه هذا إشي لطيف، يعني إنه في تغيير على مستوى بنية الشباب اليوم بالتوجه مش للوظيفة. يعني كان زمان الشاب يحلم بالوظيفة، اليوم الشاب بيحلم في مشروع.
0: ما هو شايف الوظيفة فيش فيها راتب.
1: فقديش ممكن إنه في ظل الموجود اليوم، في ظل الوضع الاقتصادي تبعنا ووضع البلد، وأنا دائما بقول إنه اللي بده يبني مشروع في البلد يبني على أساس الرسك الموجود. وبالتالي البلد أصلا طول عمرها بدها تكون في أزمات، يعني فإحنا متعودين. بس هل في فرصة لنجاح مشاريع شباب؟
0: شوف أنا بقول أنه التجارة الرقمية أو التجارة الإلكترونية لم تفشل في البلد لأنها لم تبنى بعد. يعني إحنا لسه ما بنينا التجارة الرقمية والإلكترونية بالإطار اللي أنا شايفة فيه الدول العربية، وما رحتش أقارن لسه في الدول الأجنبية كيف عملت خطوات فيه. فدائما كان يقول المستثمر بأنه السوق الفلسطيني أرض خصبة للاستثمار، وأنا أقول يا الله هدول شو بيتهيأ لهم، هاي أرض حروب. بس لما أنا صرت صاحبة مشروع عرفت أنه هي فعلا أرض خصبة للاستثمار. من أي ناحية؟ من ناحية أنه اليوم أنت في عندك سوق دائما يحتاج للبناء، هو دائما يعني أنت أولا ما في إيد أجنبية بتنافسك فيه، وهذا بالأسواق العربية موجود، ممكن الأجنبي يأخذ مكانك. أنت اليوم بسوق مغلق، هذا السوق ما في أجنبي جاي عليه، فبالتالي هاي فرصتك من وين في تخصص جديد أنت تكون اللي موجود فيه، ما حيروحوا يجيبوا الكفاءات الأجنبية. فإذا اليوم في فرصة للشباب الفلسطيني هو للمهن الجديدة، لأنه ما في حدا أجنبي يجي يشتغلها غيرك، فأنت لازم تتعلم وتكون موجود فيها. زائد أنه اليوم الحياة الرقمية أعطتنا فرصة أنه إحنا نتطلع على التجارب اللي موجودة في العالم المحيط ونقدر أنه إحنا ننقلها، وكمان أعطتك فرصة أنه أنت تكون بتشتغل برا البلد وأنت قاعد جوا البلد. وهذا يعني خلينا نقول الشيء الأساسي اللي صار معي وأنقذني أني أنا أضلني صاحبة شركة في هاي البلد، وإلا كان الأحباط أكلني ووصل للاكتئاب.
1: وانت تقارني ميساء بين السوق الفلسطيني وشوي السوق العربي، بحب سريعا نحكي عن تجربتك سواء بالرياض أو يعني في المنطقة العربية.
0: هذا اللي بدي أحكي لك إياه، أنه أنا اليوم لما تعثر السوق الفلسطيني وهو لا يزال متعثر، والسبب هو أنه ما في قدرة شرائية بين إيدين الناس. يعني لو شو ما عملت الناس ما معها تشتري، وبالتالي العجلة تبعت الاقتصاد واقفة لأنه ما في قوة شرائية. فهون أنا انتبهت أنه أنا لازم أروح لسوق في عنده قدرة شرائية، وهاي يعني هاي التجربة عملت عندي فائدتين. الفائدة الأولى أنا طلعت من الفاميلي بيزنس والشركات العائلية اللي إحنا بنشتغل فيها بالبلد، وشفت نموذج آخر للعمل والإيميلات وتحقيق التارجت والصفقات في الأسواق الكبيرة. يعني اليوم قلت كل فلسطين 4 مليون، خلينا نقول اللي هي الضفة أعتقد أنك أنت عديتهم. أنا لما اليوم بعمل إعلان في الرياض أنا بخاطب 5 مليون تمام يعني وهي
1: فضية.

0: مدينة
1: تمام، بس مش بحكي عن كل المملكة. فكان في فرق في التجربة، هذا الفرق في التجربة أعطاني مساحة أني أنا أطلع كل الطاقات اللي موجودة عندي. بنفس الوقت لو ما في انترنت وتكنولوجيا وعمل عن بعد، كان أنا كيف بدي أكون بشتغل أنا و14 شاب وصبية وإحنا قاعدين في نابلس؟ ولو أنا طلعت على الرياض وكان اسمي هاجرت، كان لم أكن قصة أنا اليوم قاعدة معك بضيفة الراية، لأنه كان أنا هربت من الأزمة. صحيح. لا أنا ضليتني قاعدة وواجهتها، ودائما كان في إشي بيضله هيك يخطر في بالي بكل مرة بطلع على الطيارة. أنا كنت بسافر كل شهرين مرة، أضلني أطلع أقول يا الله، أطلع من الطيارة وأشوف الضوا وأشوف الدنيا قديش كبيرة، وأضلني أتذكر كلمة تميم برغوثي: أضاقت علينا وحدنا. يعني طلع قديش البلاد كبيرة، قديش الأرض كبيرة، أضاقت علينا وحدنا. ليه جايين هم بيقاتلونا على هالسبعة وعشرين ألف كيلو متر مربع ولا مكعب؟
0: مربع
1: صح، ما الواحد هيك من وهلة الهواء. ليه قاعدين بيقاتلونا عليها؟ يعني نفس الوقت كل ما أطلع وأشوف في ناس متمسكة في بلدها، يعني تيجي أنت تشوف بالبلاد العربية كيف كل واحد منتمي للمكان اللي هو موجود لإله وبيحاول يبنيه، فأقول حرام فلسطين إنه ما نكونش إحنا متمسكين فيها. الناس ممكن تفكرها مثالية وطلع أبيعها على الهواء، لا على فكرة، يعني أنا لو مش الإشي عن جد مأمنة فيه، كان أنا من 2024 بدل ما أوقع على اتفاقية لأني أشتغل أنا والشركة، كان أنا سوقت لهم نفسي إني أنا أكون موظفة عندهم، ويمكن كنت أوفر لهم إنه يكونوا بيشتغلوا. تمام. بس الشيء اللي اليوم بقدر أحكي للشباب عن جد نبل الفكرة، كل ما كانت الفكرة نبيلة، كل ما كانت مشاعرك صادقة، كل ما ربنا يسر لك إنه هي يكون فيها نجاح أكتر. ودائما كنت أقول المركب اللي ما في لله بغرق، فهاي كلمات كنا نسمعها من ستاتنا ونفكرها إنه هي مجرد كلمات، لا هي لها الأثر والواقع الحقيقية. ربي يكون لسه في معنى وقت أختم لك ب
0: بدي تختميل، وبدي يعني رسالة للشباب الموجودين معك بالمحطة. وأنا دائما بعرف قديش علاقتك الجميلة أنت والستاف الموجود، الطاقم الموجود معك بالمحطة.
1: شوف المحطة حتى اللحظة استقبلت أكثر من 32 شاب وصبية، في منهم ناس ظلت موجودة في المحطة وفي ناس انطلقوا من المحطة لمكان تاني. بالأول كنت أزعل لما بيطلعوا، بعدين صرت انبسط النواة والمحطة في إلها امتداد، وصار في ناس عم تطلع وتفتح مشاريع وتتوظف في شركات تانية ويصير في إلها امتدادها. الشيء اللي دائما بقوله لكل شاب وصبية بيشتغل معنا، إنه هذا المكان أنت مش قاعد عم تشتغل فيه لنفسك فقط، فشلك وإهمالك رح يضر بكل حدا معك على المركب، إحنا على مركب واحد. فإذا أنت انتميت للعمل الجماعي فإحنا رح ننجح ورح ننجو كلياتنا، بينما إذا أنت كنت بتفكر بحالك وبس أناني، أنت رح تضر حالك ورح تضر الجماعة. فأنا فخورة وممنونة بكل حدا اليوم موجود، لأنه هو مآمن بالفكر الجماعي وآمن في ميساء اللي يعني لا معروف عنها أنه هي بنت عائلة رأس مالية ولا في وراها خزائن علي بابا، ومع ذلك كيف كانوا وثقانين فيه أن أنا رح أنزلهم الراتب بآخر الشهر؟ ما بعرف، بس ربنا كان يبعث الرزق. ودائما كنت أقول أنه هذا الشعور اللي هم كانوا وثقانين فيه ووثقانين في رؤيتي، وقال لهم تردوا علي أنا بس شايفة إشي لقدام منيح، بس تعالوا ننزل نفتح المكتب. احنا بحكم كمان انه كان ترخيصنا سابقا من وزارة الاعلام، قلت لهم احنا لا يشملنا اضراب ولا يشملنا اغلاق، احنا بدنا ننزل نشتغل، لانه اذا ما نزلنا اشتغلنا
0: بنسكر،
1: ما حد رح يجي يعطينا مصاري ويحط بجيبتنا مصاري. فاذا انا بدي اجي الخص
0: نختمها
1: يس الخص القصه، القصه عن جد هي تكمن في الايمان. كل ما انت امنت اولا بان الرزق من السماء ورزقكم من السماء وما توعدون، لو رزق الناس عن الناس كان الناس ما تجوع. فأنت بس أوثق أنه اجتهادك وعملك ربنا وعدك، وأنه إذا أنت سعيت ربنا يعطيك على قد سعيك، فاسعي وما تيأس. وقد ما كانت الطريق صعبة إلا ما يكون في طرق تانية. أنا كتير في بوابة سكرت في وجهي، وفي كتير ناس حاولت تحبطني، وفي كتير ناس تخلت عني، وفي كتير ناس خذلتني، وفي كتير ناس لجأت لهم وسكروا البوابة في وجهي، بس ظليتني مآمنة بميساء، إنه لا، ميساء الإشي الوحيد اللي دايما كان بيحركها هي حاجتها لوجود مصدر دخل. يمكن لو ما كانش في هاي الحاجة. وعلى فكرة ما تردش ولا على حدا بيقول لك إنه بيحركوا الشغف وبيحركوا الحب. الحاجة هي اللي بتحركك إنك تشتغل. إذا أنت ما كان عندك حاجة حقيقية اتجاه العمل رح تستسلم قدام أي باب مسكر. بينما لما أنت عن جد تكون مآمن بنفسك وبقدراتك دائما رح تقدر تفتح الأبواب المغلقة.
0: يعني الحديث يطول.
1: قلت لك يا ربي كفونا.
0: الحديث يطول بصراحة. يعني أحسنتي الختام.
1: يا رب.
0: في حديثك ليس فقط الشغف ولكن الحاجة ولكن كمان الإيمان بالله والإيمان بالرزق وعقولتك. يعني لو الرزق البني آدم على البني آدم كان الناس ما تجوع.
1: صحيح.
0: وإحنا إلى هنا أعزائي المستمعين ومتابعينا ومشاهدينا عبر إذاعة وشبكة رأي الإعلامية وفي بودكاست ضيف الراية. شكرا جزيلا لمتابعتكم وشكر العظيم والجزيل الإعلامية والزميلة الرائعة ميساء الشامي.
1: شكرا
0: وشكرا لدعوة تلبية الدعوة صراحة. ودائما أنتم تنتظرونا في حلقات جديدة وضيوف جداد ودائما المحتوى والراية وهذا الضيف وهذا المكان وهذا البيت الوسيع. تحياتنا لكم. ابقوا بخير.
2: ضيف الراية حوار مهني وشخصي جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون نتعلم منهم نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
3: برعاية جوال. مش بس لأنه وطني لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة والثقة بتصنع الفرق.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رأي الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

كيلو عطر أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم، ولا في وصف.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطن وطفلة وإصابة آخرين مساء اليوم في قصف نفذته طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من المواطنين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تؤكد أن التعميم المتداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية بشأن تغيير إجراءات أو ضوابط رفع الأذان في المساجد مزور ولم يصدر عنها أو عن أي من دوائرها الرسمية. قوات الاحتلال تخطر اليوم بوقف البناء في عدد من المنازل لقيد الإنشاء والمنشآت الزراعية في قرية واد رحال جنوب بيت لحم بحجة البناء دون ترخيص، فيما أخطرت أيضا بوقف البناء في 13 منشأة سكنية في بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تهديده بقصف إيران في حال استمر حزب الله اللبناني في إثارة المشاكل وفق تعبيره، رغم انطلاق المفاوضات بين واشنطن وطهران في سويسرا. مصر وتركيا والسعودية وباكستان يدعون اليوم إلى التوصل سريعا إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران مع مراعاة المخاوف الأمنية لدول المنطقة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غد الاثنين صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولاً بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي فيعود شكي فيك إيه.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى منه.
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، أجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
4: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت، خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
1: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
2: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
1: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
2: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
3: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: لم يعد الصوت كافياً فاكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة. شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهد مواطن وطفلة وإصابة آخرين مساء اليوم في قصف نفذته طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مجموعة من المواطنين غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تؤكد أن التعميم المتداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإلكترونية بشأن تغيير إجراءات أو ضوابط رفع الأذان في المساجد مزور ولم يصدر عنها أو عن أي من دوائرها الرسمية. قوات الاحتلال تخطر اليوم بوقف البناء في عدد من المنازل لقيد الإنشاء والمنشآت الزراعية في قرية واد رحال جنوب بيت لحم بحجة البناء دون ترخيص، فيما أخطرت أيضا بوقف البناء في 13 منشأة سكنية في بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد تهديده بقصف إيران في حال استمر حزب الله اللبناني في إثارة المشاكل وفق تعبيره، رغم انطلاق المفاوضات بين واشنطن وطهران في سويسرا. مصر وتركيا والسعودية وباكستان يدعون اليوم إلى التوصل سريعا إلى اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران مع مراعاة المخاوف الأمنية لدول المنطقة. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام لطيفا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غد الاثنين صافيا بوجه عام حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: تتحرك بكين بحذر في مشهد نقدي تتداخل فيه وفرة السيولة مع ضعف الطلب على الائتمان، وتتصاعد فيه المخاوف من تشوهات في أسواق السندات، بينما يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تباطؤا ممتدا في قطاعات حيوية على رأسها العقارات. وباتت مهمة بنك الشعب الصيني تتركز بصورة أكبر على توجيه الأموال لا ضخها فقط في السوق وضمان عدم تحولها إلى وقود لمخاطر عالية مالية وجديدة، وفق ما قالت وكالة بلومبرغ للأنباء. حذرت دراسة حديثة من أن موجات الحر المتصاعدة قد تتحول إلى أحد أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجه الهند في السنوات المقبلة، مع تزايد الخسائر في الإنتاجية وساعات العمل وارتفاع الضغوط على قطاعات تعتمد بشكل كبير على العمالة البدنية. تقديرات صادرة عن معهد ماكنزي العالمي أشارت إلى أن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة قد يهدد ما بين 2.5% إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي للهند بحلول عام 2030، في وقت يعتمد فيه جزء كبير من الاقتصاد الهندي على قطاعات البناء والتصنيع والزراعة والخدمات اللوجستية التي يعتبر الإنسان فيها ضروري.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقدم بوني بادر في كتابه المعنون ما هو كأس العالم والصادر عام 18 و2000 ميلادي شرحا مبسطا وممتعا موجها للفئة العمرية من 8 سنوات إلى 12 عاما ليأخذهم في رحلة مشوقة للتعرف على واحدة من أعظم البطولات الرياضية في العالم ألا وهي كأس العالم لكرة القدم. وينطلق الكتاب من فكرة أساسية واضحة، كيف تحولت كرة القدم من لعبة بسيطة إلى حدث عالمي يجمع الملايين حول الشاشات والملعب ليشعل شغف الشعوب كل 4 سنوات. ويشرح الكتاب للأطفال كيف بدأت البطولة لأول مرة عام 3900 ميلادي في الأوروغواي، وكيف تطورت تدريجيا لتصبح أكبر حدث رياضي على وجه الأرض. ويقدم الكتاب بأسلوب مشوق سهل ورسوم توضيحية مبسطة معلومات عن عدد الفرق المشاركة، نظام المباريات وأهم اللحظات التاريخية التي صنعت شهرة كأس العالم مثل إنجازات الأسطورة بيليه والمباريات التي غيرت تاريخ اللعبة وصولا إلى تطور البطولة في العصر الحديث. وما يميز هذا الكتاب أنه لا يقدم معلومات معقدة بل يشرحها بطريقة قصصية تناسب عقول الأطفال، مما يجعل القارئ يشعر وكأنه يشاهد رحلة حية ممتعة داخل عالم كرة القدم وليس مجرد كتاب تعليمي فقط. ويؤكد الكتاب أيضا أن كأس العالم ليست مجرد بطولة رياضية بل هي حدث يجمع الثقافات والشعوب ويعكس روح المنافسة والصداقة بين الدول. باختصار هذا الكتاب إنما يشكل نافذة مبسطة وممتعة للأطفال لفهم تاريخ كأس العالم لكرة القدم وأهميته العالمية، وذلك بأسلوب يجمع بين التعليم والتشويق ليغرس حب الرياضة والمعرفة في آن واحد في صدور شباب العالم. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدا.

علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا أفهم تجمع كل الأذواق.

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: راية FM، الصوت الأجمل.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين ترتفع الكرة فوق الشبكة تبدأ الحكاية، حكاية لاعب فلسطيني آمن بأن الشغف يصنع المستحيل فحول موهبته إلى رحلة نجاح وإنجاز. في الملاعب المحلية كان حاضرا بقوة يقاتل على كل نقطة ويقود فريقه نحو البطولات حتى أصبح اسمه علامة فارقة في عالم الكرة الطائرة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو راني عصفور، لاعب المنتخب الوطني ونادي سنجل سابقا.
2: بدأت مسيرتي الرياضية من عمر 10 أعوام في فريق براعي نادي سنجل، ثم انتقلت فيما بعد إلى فريق الأشبال إلى أن التحقت في صفوف الفريق الأول. تم تحقيق إنجازات عديدة في بطولات محلية كبطولة الدوري والكأس والسوبر، وعلى صعيد الكرة الطائرة الشاطئية أيضا تم تحقيق إنجازات عديدة لنادي سنجل على مستوى الوطن طيلة الفترة السابقة.
1: بقميص منتخب فلسطين للكرة الطائرة حمل حلم الوطن إلى البطولات المختلفة وقدم أداء يعكس روح اللاعب الفلسطيني المليئة بالعزيمة والإصرار.
2: بدأ مشواري في المنتخبات من عام 2004 من خلال مشاركات عديدة على الصعيد العربي والإقليمي وتمثيل فلسطين بالكرة الطائرة الشاطئية، إلى أن انتقلت لمرحلة الاعتزال والتفرغ للتدريب في الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، والآن أحمل شهادة الدكتوراه ومحاضر دولي في هذه اللعبة. مشاركتي مع المنتخب الفلسطيني تمثل واجب ومهمة وطنية، ولنا الشرف في رفع اسم وعلم فلسطين في المحافل الرياضية الخارجية.
1: مسيرة لم تكتب بالصدفة بل صنعت بالتعب والالتزام وحب الرياضة ليبقى راني عصفور نموذجا يحتذى به.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية الشركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان المغرب.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.atakaful-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. raya.bs، الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
3: الساعة الآن 8:00 مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من
0: مو. أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: الساعة الآن 9:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: راية تيفي، برامجك الإذاعية المفضلة على راية أف أم، أصبحت متاحة الآن على راية تيفي. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. راية FM تجمع كل الأذواق.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين ترتفع الكرة فوق الشبكة تبدأ الحكاية، حكاية لاعب فلسطيني آمن بأن الشغف يصنع المستحيل فحول موهبته إلى رحلة نجاح وإنجاز. في الملاعب المحلية كان حاضرا بقوة، يقاتل على كل نقطة ويقود فريقه نحو البطولات، حتى أصبح اسمه علامة فارقة في عالم الكرة الطائرة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو راني عصفور، لاعب المنتخب الوطني ونادي سنجل سابقا.
3: بدأت مسيرة الرياضية من عمر 10 أعوام في فريق براعم نادي سنجل، ثم انتقلت فيما بعد إلى فريق الأشبال إلى أن التحقت في صفوف الفريق الأول. تم تحقيق إنجازات عديدة في بطولات محلية كبطولة الدوري والكأس والسوبر، وعلى صعيد الكرة الطائرة الشرطية أيضا تم تحقيق إنجازات عديدة لنادي سنجل على مستوى الوطن طيلة الفترة السابقة.
2: بقميص منتخب فلسطين للكرة الطائرة حمل حلم الوطن إلى البطولات المختلفة، وقدم أداء يعكس روح اللاعب الفلسطيني المليئة بالعزيمة والإصرار.
3: بدأ مشواري في المنتخبات من عام 2004 من خلال مشاركات عديدة على الصعيد العربي والإقليمي وتمثيل فلسطين بالكرة الطائرة الشرطية، إلى أن انتقلت لمرحلة الاعتزال والتفرغ للتدريب في الأندية المحلية والمنتخبات الوطنية، والآن أحمل شهادة الدكتوراه ومحاضر دولي في هذه اللعبة. مشاركتي مع المنتخب الفلسطيني تمثل واجب ومهمة وطنية، ولنا شرف في رفع اسم وعلم فلسطين في المحافل الرياضية الخارجية.
2: مسيرة لم تكتب بالصدفة، بل صنعت بالتعب والالتزام وحب الرياضة، ليبقى راني عصفور نموذجا يحتذى به.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية FM.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر ذنوبنا. وأسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية.بس، الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. من تحت السلة بدأت الحكاية. لاعب فلسطيني صنع اسمه بالموهبة والعزيمة، فكان حاضرا في أهم المواجهات، يقود فريقه بثقة ويترك بصمته في كل بطولة. حقق العديد من الإنجازات المحلية واعتلى منصات التتويج بجهده وروحه القتالية ليصبح واحدا من أبرز نجوم كرة السلة الفلسطينية. نجمنا اليوم هو لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة وسيم مسك.
5: بلشت لعب مع نادر الدوكسي رام الله عام 2011، كانت البداية الحقيقية إلي في عالم كرة السلة. بعدها كانت لي تجربة مهمة مع نادي رامين، ومن عام 2015 لليوم أنا لاعب مع فريق الدوكسي بيت سحور. خلال هاي السنوات حققت العديد من البطولات، أهم 4 بطولات في الدوري الممتاز، 2 سوبر و2 كأس فلسطين، وأضافة العديد من البطولات الرسمية والودية.
4: مع منتخب فلسطين لكرة السلة حمل حلم الوطن في عديد البطولات وقدم أداء مشرفا عكس قوة وإصرار اللاعب الفلسطيني.
5: منذ عام 2013 وأنا أمثل منتخب فلسطين لكرة السلة، أخذت مع المنتخب العديد من المباريات القوية والمشاركات المهمة. بالنسبة لي المنتخب مش مجرد فريق، هو هوية وانتماء ومسؤولية كبيرة. كل مرة ألبس فيها القميص فلسطين بحس بالفخر، بحس أنه إلي دور أوصل صورة عن الشباب الفلسطيني وقدرته على النجاح والمنافسة رغم كل الظروف التي نمر فيها.
4: إنها مسيرة رياضي لم يكتفي بالنجاح داخل الملعب، بل تحول إلى مصدر إلهام للشباب في رسالة تؤكد أن الرياضة الفلسطينية قادرة على صناعة الأبطال.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها رايا FM، أجمع كل الأذواق.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية أف أم.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاقتصاد تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 مؤرة اقتصادية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، أجمع كل الأذواق.

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي

الله محبة، الخير محبة، النور محبة.

0: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.